0: سلام لحن دور فيكم
1: مرحبا
0: مجمريا بشمي بشم هاقرا ومحبرا ولدتها ولقس دم بشم بانك دم بعبي خا بشم مسرطعنا دم كتلقس لازم اتعاكم ومسكنكم مجمريا ليش يا فلطة ومفلط لقس دم انتهي مالي جوهك عبد عبد لقس دم انتهي تفلطو الله
2: أبزيان رسمارس دم كاو أكلت بسترينجا تساحيبو نعو أبسر على وخريتتك أي غمت
3: أول فلتة أول فلتة
4: أنت لا أقول فوق أمد ولا لها
0: دم أبا أكلت ودسة بيزي مسرح نودسة بكاة يلكس
5: واو إزي درهم كان مسابلنا نفس السودم دا سوات الرايدي أنت عيدتي؟
0: لا كوم مالتها يكونن نود سب دم لقسولوسي كوم وود سب بالبالي
4: عزيز حطت
1: اشي
4: اتزلقس دم نهاري زلول سبات يعدل
0: عزيز قداش تحطيا زلقس دم ابيز حرسن انسن بزح دم سفسن عديتات دم يوسدا
4: حاده
0: قال اي بستفعل اقطعمتات حاجه غاز وردم زيغاتات بزح دم سفسسهم دم نهبهم
4: كلته
0: سالساي وشتاو حمام زلوهم وحده دم زلوهم زيغاتات دم دم يلقسلو
3: كم بعلى ديدها بربع اخو مطلعين كم صباتك
5: واه تنقل كلمه مثل السبت 50 كنت تتملسكنا باي تمتص على الخط ما مراري
4: غريبك
5: واي بزح بزح بزح ولك ذهب ناخذكم مصرياتكم دي تسريح
2: دكتور ازوم صقامات ما يلبي حزوم زولود حصانات ابغي زي متبحثي اثنين عبيت سبات دم مايكوب دوم
0: دم عندما يفلنيو صوتا يفلنيو زغنت عليت حيوانات يفلنيو سذا عبيت زلقسو دم نحصانات ون كحجز كتقدم كدحن تاع يهلي سذا دم عندما يفلنيو كالب زعبا لك سدم تاع تفلطو نغير على وي كالك سدم نمن كنهب نخل نمن كلكس نخل
4: حدثنا صلاه تحت ميزان نزولد ابغزي تفطراو وي كاسب صرو حادغاتات كغاطم كلخه يدلدو
0: و بلكع كنهب نخل
1: مدميتي بسعب حمامة الشقرو إن بعال حميفيليان كالوت المرتي
0: تخكل
5: ما حشرة زي حمامة خاءة
0: نتاقي خل من حشرة
4: ما يشرو معنا ثانيها دكتور نصاها خدم لقيس كاتفلم
0: هو لقيسة
4: كن لقيسة
0: صاحب حجي بوزا حيكون عسرا قيسة لقيسة له عسرا قيسة بطعمه وحد يو عسرا قيسة بطعمه وحد مغنياته لعليز لقص اللو كلمة أنا من قاريقن اسكدو متزلع على أبي إرترا ويا بعدنا زلع على الدم زلقسة كن دي لقيسو خوني لكم تقمتو
2: إسران حموشة؟
3: ثلاثة؟
4: أربعة؟
3: خمسة؟
4: وا
0: تزلع عليه كساب حجي لقيسو دلو ممهر تعدس زريه ونزبها كساب حجي خاء تسعان شدشة انجيزة لقيسو الله تسعان شدشة انجيزة
1: يا جماعة تركير نخبري ممهر تعدس زريه دويلنا نتقال
0: أو أخلنا دكتور سامسون أباي ولن تغير لقصدن زي تتقال لهم جاقان يزبل سيزبا زيقات أمزي لبومو الأم تصبك هنا نتقال لهم
6: هيدا عندها
7: كانوا يقولون لي يا بني دي انا كنت حاطين مسخانات ممكن هيكون
6: انا عارف انا عارف من المسيح انت قول وي بنانا غير بنانا غير الرشيد طبعا انت انا حتى ما حتى زي تكون انت تصخ وانت ما يقولوا غبط كي انت تصخ
7: انت ودي ودي اي تقول له اذا تخبره خا ورق الصري الدم كو اخ ما كان مسير
6: له ما تقصي طرف انا دقه غبا
7: انت عندي ده كان حسباتي هاي السنه خدني حلف كويك بعرف اكثر ديت ما عنده

0: هيلو، انت يسمعك له
1: استودع اخوي يسمع نزلو
2: اجر ايوا فهمتي كي غتودي احجز بنتك حدش دمك تقالك اني بعدو هكاينش نيكو
3: اوا دما من اللي قسال له وانت سبنتا دما حدس وهات دما مسرح يتابع كموطيت دما مسرح وهايتا تحيل
0: مبزاه من زيرا وهايتا تم حداس ينزلنا بلني
3: مو تحسب كي غتعزيتك
4: يا جماعه الكير دسك بلا كامش كم زخما يندحركينكم انا بوشتي تفسيه زلهو ازخ اني سباونت يزبال
3: ناي سباونت كمان صحاد انا لمعمل تيما ادروب اوف هيومانيتي جيف بلاد اند سيف لايفز اند ذات ابيت زماله تما بنطاب سباونت دم نقيسنا حيوتنا تحل مالتي
0: واو دستبل تيما ناي بحق دم لقاس سباونت
1: حق خنديهمو

0: أنت حبي لو سبيكر جري زاربيكا زله اذن تبلم زلها صراحه انها دم دم لقس له
1: داهن عمنا سمعنا كاينه نحنا سانقولي ما تات البال
2: اتصل بحق منو انت واي انت لمنا انت لمنا ما عندي ها هو كنت عايز بقول عنقوري ما يدي انت اركيسات لنا ما يكرب

0: دلدي بليكم قادرة سلامتنا تبصحكم حيسا وحيسات متقبلة التلفزيون أريتريا يوم 10/4 جون كل ألف عسرة وسستو نيسا على السمان أخبار قلت قدمته كما يبدو برأس أخبار قلت استبدال. وزارة خارجية أمعل أفريقيا أيدت فرع تعليم أقليم قبلة بحر كياح دي مدينة عسب وأعلن الزمام. الدنيا يتأمع التبرع دم بدرجة وطن أسرة وأولية إينا تذكرت. دي بأخبار خارج من تعدي جيش بريطانيا بودي عمليات مركب بترول روسيا كم تبطى عمران. ميرحة هند وأميركا هدك تجارة كم سلودو تحبرا. ات إيران 4 بنكات عبيلة أمام هجوم السايبر كم سلقب شرحا. أرس أخبار طابعة أنا حكم دي بتفاصيل أخبار قنت عدي. وزارة خارجية وزراء لابطون وقولام سبسلطة حكومة وجبات دي بإرتريا لمركزهم سفارة ودبلوماسيين وعزومة لاقبت أقلوم دي بحد روا عادت دي بيوم 10/3 جون 6/3 أمع الأفريقيا عيداد دي بسمرة فندق أسمرة بلاس دي بلاقبت عادت وزير خارجية السيد عثمان صالح تسمع يا كلمة أمع الأفريقيا دي بعدنا أفريقيا وورت لب وورت مدر وورت مستقبل بتبل سقراتنا حبر هويتنا تاريخنا سوالفنا مسنيوتنا حضر نوتنا معاونتنا اقل حد با شرح تبت تتعيد كم سلهليت اندي حبرة رؤية واضحة لبات قورة وسلام لتمددة التفريق يا مواطنين اندي اقيمنا دي الدنيا جلسات بات وكل وحيلة قوية اقل تتحقق كم سلقدر شرحا. وزير عثمان اندي اتلا شعب اريتريا مثل ارزاقو بدبر لتجرس ودقش اروحة قدام مال وابكاتنا الا قارة دمر كم سلهلة اندي حبرة بدرجة قارة افريقيا بقيمام حاضر تيلل اندي قبل أديبة بدرجة دهرت لها لنا معاونة وحدة دول أفريقيا أقل الدقب من مشاكل لبالي حبر للأشارك استراتيجيات كم سلت حزت فقدا. وزير عثمان اندى أتلات الدنيا نظام لتبادل أتلها لوقت أرزاق وعلاقة استراتيجية لقب أجراتات قيادة التهليت التوقد متبادل حال الجو فرهات عافية قبيل إي مساواي لمثل الدنيا محلكيتنا حبر حل كم سلت ألب اندى حبرة ديب كنا لمثلت للأفريقيا دي بمبدأ أخلاقيات وريم لأننا ترنا حبر رؤية أرزاق قلت مقاري حق وقدرت عبود حبر وعمار دائما قلت أكد كم سلقدر هفهما. سفير جمهورية قبلة أفريقيا بجهته أمع الأفريقيا من عيد وكين لدقيس ترجمة كم سلبندي حبرة حرار حبل حرار حبل مستقبلنا لن أكد ودي بقارت قلنا حسب بكت للهيب كم سلتون دي شرحة أفريقيا دي بإدنيا جلسات أكانت واضحة وانا مبدأ شراكة كم سلت أتحزي أبراهام اللي كنا ديب انتو مناسبة أمع الأفريقيا نحبر محبر قومات وفنجي دبلوماسيين وسفراء دول أفريقيا ديب إرتريا لقيمة فرق وفريق كوبريت إقر أنفار وزارة خارجية ديب استاديوم أسمرة نايمسنيوت تلهيا قبات. فرع تعليم أقليم قبلة بحر كياح وراء الدريس وأدرسات قلت الدك أبو مشاركة أنسات قلت عبلة أمام وعلا دي بيوم 10/10 جون دي مدينة عسبنا زمان. مسؤول لفرع ممر في السايك دانا دي بس معي كلمة هدف لو وعلا دي مهرة والد أنسات أسكلة تركبة تجارب ولا سادفة محلكيت اند تاينة نايحبر فهم أقلها لي برنامج وكد لا تقلب لا سند يما ولأي لقدم أتكم سلطابرها لا وعلا أقل لك بقى لا قصبة أقد سبب دي براد دهر تمثل لهليت مشاركة أنسات كمتو اندي حبرا كلفية تعليم التا أقاليم تأثير عافية ولمدي مهر أنسات ودور تعليم أنسات دي بأدمنوات عافية مجتمع واجب أقل التاين شرحان بأساس لتقدم تقرير متمدات تعليم كله أقل تحبة قبل الجهد بزح تعليم مؤسسات مثل نايك أدم حريات دي بلتري رودت بزياد 7600 مئتايت دي بوقت 403 مئتايت من بي درجة 1000 مئتايت كالي درجة 1600 مئتايت من معابا مشاركة أنسات مثل متمدات دي بلترة دهرت كمسل هليت حبران كل سنة زياد 10.8 مليون نقفة قل منابرت لا فقر قلن 3 بوردين وثلاث وكل شبه بوردين مدارس كمسل هليان دي حبرة هي التلالي مشاركة أنسات قل لتأكد لتأسسيا كمتن اندي شرحة متنفعتنا إلا أبكات لاتن أنسات دي مدارس بوردين 7.5 مئتايت تشبه بوردين هي 10.5 مئتايت كمسل هليت تأمران قايد قيادة مفقار صحي برقادر جنرال أبراهام عندهم إبجهته مهرة أنسات أساس بنية مجتمع طور سبته مشاركة قل تعبة مسؤولية كل مواطن سبته حبر قل تقدمت لكام حاكم أقليم قبلة بحر قيح سفير محمد سعيد منتاي إبجهته مشاركة أنسات لا أرأوا مشاركة حمدوت التلقار لبوم تحسر لا رقم تندي حبرة تعليم أنسات إتنا اقتصاد سياسة واجتماعية وابعد مجالات مهم سبته دور سمعت لبوم جهات اقل زيدت فاقدا دي بدنقوبة دور انسات اتو ورات دريس وادرسات اقل الدكة بقل مدرسات فدابيات شهادات طيبا الدنيا يتأمع التبرعات دم بدرجة وطن عسرة وحتى اينا تذكرت تفاصيل الى خبر من منصور عثمان قلت قدمته
1: 4 جون الدنيا يتأمعل تبرعات دم بقدرة دم أروحت نادحن حنتي لا تبل صغرات وطن يايت بنك الدم مثل محبر وطن متبرعات دم بدرجة وطن عسرة وقدامايت إينتا يوم 13 جون دي بمدينة أسمراء قاعت محبر وطن أنسات ذكرت دي بالام على الشرح ففن الضون عيرت لعلى تعادة كاتب محبر وطن متبرع الدم إريتريا السيدة برخة مسازقي تسمعي كلمة إلا مع الإلا سب مراد نص متبرع الدم أروحة تقل أنقفوه قبلان السقوة مصدر دمير حمدي لركبو ديبا دي بتبرع الدم هب مراد نص ليت حابر ومواطنين هي عزومة لتقدم ديبا كم تشرحا ميديكال دايركتر وطن يايت بنك الدم دكتور يوهان استخصتي بجهته أقد هدف كدمة وطن بنك الدم تريا كافي ودمانت لبو دم عند الجمعة اقل كل نسب داليات وطن دمانت لبو انتاج دم عند الجاهزة مسكنا وموت اقل لنك اسكمتون دحبرة دي بتتوقل قبل ما اتفاز عوت كل سنة زياد 10.5 ألف عشين الدم دي بالا للجمعة دي بادرجة بتحكم هلا ابراهام مكتب منظمة عافية الدنيا دي بارتريا عند وكلا كلمة لاسمع السيد ايوب فرزقه بدرجة الدنيا دي بسلف ناي سنة كل الف حد كل نقطة كل مليون لعلى عدد تبرعات السنة كل 1013 دي 7 مليون كم عبا حوالا شرحة من 10 تبرعات لقب لسبع بلها للتركب سبتو للأتنايتكم تحبرة دي بلا معل اقل مشاركة أنسات دي بتبرعات دم لشرح توضح بمسؤولة محبر وطن أنسات أقليم مقب السيدة ألم بلاي قدمة دي بدون قوبة دي بلتنا الزماجقرة معلومات عامة لتعوتو جائزة اقل سب مسل سنيت لاتو متبرعات دم هي ورقة حمد التهيبة 4 جون الدنيا يتأمعل تبرع الدم من سنة كل 1004 عند أنبتت بدرجة وطن والدنيا عسرة وقدامايت إينتا تتذكر هالليت
0: حمدك منصور عثمان دي بعد خبر من تعدى عادة كاتمة عصر وسال ساينا يحول مهرجان كلية حكمنا علوم عافية أروتا دي بيوم عصر كل أجون دي بأسمرة دي بحرت لكلية قبقى لمهرجان أم جوب جقرة قل مدسس ورحلة التلالة دروس عادات وريادة لركز برنامج كم سلو ما عفقيات أطلببس ومتقدام دروس حكمنا للرعلا عميد لكلية دكتور يمانس يوم التسمعية كلمة مهرجان مقدرة وفزع الدرسة اندت وقلت جقراهم اقل لعبه لا سده وعاداتهم وسوالفهم للامر ابو وقل لحافظه ديبو لا قلق كمسلهما بقع بحوث فطر للعابة سبتو حزوتو وقل كمسل تشرحه مسؤول محبر وطن شباب ودرسة ديب لكلية شاب ابره اللي اسفاو بجهتو مهرجان كلية ديب عبوت قروب وعقل دروس لبوت دور حق ولا شرحه من امعل ديب امعل ديب وسع متى كمسل هلا اندي حبره اللي تبت اللي للأكد كمسل تشرحه محبر وطن شباب ودرسة إريتريا مسؤولة قسم متابعة السيدة هيلان أمينة بجهتها مهرجان ورط من لا محبر مثل الكليات عند تعاونا لو دي جهت كمسلتون دي حبرت لا تقدمت بقعد بقع درسة للرأة كمسلتو حق ولا شرحت سدايت نايسب شركة شغل قلت تتوقع اللي كقدمت دي بدون قوباء بأفراد وبحاشم لتعاوته جائزات لتهيبو دي بلو دروس مجال دروس أولوية بقر أواف دابت جائزة نسأو دي بام الكيت باي وباحث تاريخ السيد المسجد تسفاي حزو تاريخ دي مجتمع لركزة سمينار ودام مديرية قال لنا فيها أذا قامت نظام شباب دمانة وطن بتبل سقرات من حرفة ورح أبريل دي بأسر 7 دارات دواحيات قبل على تسامن مت نظام شباب دي بيوم عصر 3 جون من يارة تمت لا سامن فن جقرة أمر عففتر صناعة رسم نديق أبيات ومنابرات من متأسك الأم السنة لا ودهن عادات آلات أكت بدعين وعفش عادات فريات حملة وزري وأتنايات درسة فدابيا ملت كم علات مسؤول فرع محبر وطن شباب ودرس اقليم مقبى السيد سامسون كفلت تسمع يا كلمه متنظم شباب بدرجه ادارات دوايح اقل الدقب ناي رياده وعادات تعليم جقره دت نزمنا مجاقره نيتهم وبقعيهم كم سلعابه ودي كم سلط ابراهام مدير مديرية قال لنا فيها سيد محاري يوهنس بجهته سامن متنظم مع آونت أب وطنية لا تتلالش قل مهره وفتو سوالف وطنه ومجتمعه للحفز شباب قلت بنا دور كمسل باندي حبرت إدارة مديرية منا للطلب كمسل قدم أكدام التأم علت عوته إدارات دقاقيت ودرسة جائزات تهيبو ما مقرحة شغل إدارة أقليم مقبى السيد زرئي تولد برهان دي بدنقوبة دي بلس معي كلمة لا برنامج من مجاقرة وكين معنوية درسة وفدابيام اندوك ألا لدي بفن وفطر لشاكم يولوم إقل أمرو لا سد سبتو إدارة أقليم مقبى بتنزمت قبي إقل تتقدم قلت كمسل بي أكدام أسك الله تابعوا لا تنحكم أخبارك ما تعطح ولا ما تعديت بأخبار خارج قلق بلقكم مرحبا بكم أبدالباندي بأخبار خارج قلق عدي ديش بريطانيا بودي عمليات بانديرة كاميرون رافعت لها على مركب بترول روسيا دي بكنال إنجليز كمسل تسابت رئيس وزراء كير ستامر أمران دي محبرة ميديا التنشري كتب رئيس وزراء ستامر لعمليات أقول روسيا زياد متفلال أقل حرب دي بيوكرين للأسادر هي أقل كمسل قدر أتنبهان وزارة دفاع بريطانيا بجهته أو وزيرة دفاع بريطانيا بجهته لا مركب روسيا دي با التابانديرة الدولة بعدت ان درافعات لدي بروسيا لا تقرره الدنيا يمنع كم كيدت شكام ثلاث ساعات لا نسأت عملية فنتوي كوماندو قوات بحر بريطانيا كمسل وديا هيليكوبترات نايسل الطائرات مراكب حرب كمسل عليها وزارة التوساك حبرت الذي بمتوى حتى واربع مئتون عفوا الف متوى الف واربع تون بترول اندى تعانت لا تشحنت لا مركب كمسل تسبطت حبورها لا دي ما انبتنا إلا ورح قوات بحر فرنسا مثل بريطانيا اندى تعاونا من قنراري بحر عدو 704 كيلومتر اندى ريمت دي بالدنيا ما يسافر لعلة مركب روسيا كمسل تسبطت هي اللي تفقطتهم حكومة روسيا فرنسا وبريطانيا مركب بترول عدا دي بمحيط أتلانتيك قلت تثبت لا لتنسأت مصدر الدنيا شفانت أو شفتنت التبل سقطتام رئيس دونالد ترامب ورئيس وزراء هند ناريندرا مودي مطمط أورلا من يوم 10/5 سك يوم 10/7 جون دي فرنسا قبل لا قبل الدنيا ميرحيت حاشم 7 حدق تجارة كمس الودو تحبرا مناتا دي با وعلا الدنقو بوفاق قل لبتحو مسئيد كمس الألبو سب سلطة أميركا شرحو دي بعام اتفاق تجارة قل لتبتح حدق فن لهلا أو حدق لهلا كمس الاتحزي انت شرحو سبب سلطة درجة أميركا أو تجارة أميركا لا وعلا هند كمسل جيسا حبور اللام وزير تجارة هند بجهته أولاي ميرحيت نايلة اتفاق تجارة أسكسر ورح جولايك الألف عسرة وسس أقلت من مسئيت كمسل هلا شرحا أمريكا وهند دي باحة الفسنة متبادل تجارة بنوعية وقياس أقل أفيحو كس أتر أسمال أقل عابيو قياس جمارك أقل أنكس دي بلق الدركارات دي مفاهمت كمسل بتحو تحبران بأساس لما فاهمت هند قياس جمارك ترب فريات أمريكا وصناعة حرس أقل تنكس قل اب امريكا بجهته هي دي بحدود فريات هند حد لمسل مصدرات كم سل نسي اندي شرحات لا اتفاق دي بعبود تجاره دور سني قل هالقلو كم سل تلت هدقلا قياس متبادل تجاره امريكا وهند حد 105 بليون دولار كم سل على تقارير الحبرو نايدن قوبا خبر ات ايران اربع بانكات عبايلة امام هجومات سايبر كم سرقب الشرحة اللي هجوم اللي ديب اربع بانكات للتنفعة ناي حبر بنية تحتية اتصالات كم سرقب ديب بتنس انا مدافعات مصدر هي قلت راقب كم سرقدر سب سلطة ايران حبرو بهجوم ناي افراد وحبر وسائق كم سل يسرقه ويسمعه اندي اكدت كديم لام بانكات كم بديرو اقل اقبل السنة قب كم سل لهم توساك تحبرا لهجوم من قب وحر من كمسل وديو من ايت امرا ديبا بلوك فالدس لالت بهالحشم كرسنة محبرا ميديا ديبا نشري كتب مسؤولية رافع اللام ديب إيران هجومات سايبر سلف كمسل إيكون تقارير اتلحبرو حكومة إيران أقل إسرائيل بهجومات سايبر شك كمسل على تلفهمو حسان وحسات متقبلتنا رس أخبار ندى دقمنك نصارح منكم. وزارة خارجية أمع الأفريقيا عيدت فرع تعليم أقليم قبلة بحر كياح دي مدينة عسب وأعلن الزماء الدنيا يتم التبرعات دم بدرجة وطن عسرة وأولية إينة سكرت ديش بريطانيا بودي عمليات مركب بترول روسيا كم تبدا تأمرا ميرحت هند وأميركا درج تجارة كم سلودو تحبرا ات ايران اربع بانكات عبايلة امام هجومات السايبر كم سنك بات شرحا حيسان وحيسات متقبلتنا قل ما تابعتكم دي محمد قل يوم دولي على اخبار كبت عدو خارج دي بإلا تمام بجاجة سارح منكم سلة البرنامج سيد كيرو بركت

0: لما انا امتي حتى تتعصر بالليل يا جماعه الكيرب كلا انت عند تروى سمع بلاك او سو بليت عند نوت بلا لا
1: سمعنا بالله اسو قدامت بتاك اللي كربك دو بزح قدام كالك قدام جناسه بزح تيكوني قال له كوي وقال له صومك مسلك مسليه وقال له كوي مكوه وقال له سنك انك مسليك وقال له وحر وقال له صحاك مسليها شو وتحدار وقال له كفو وقال له قرومك مسليه وكم مسليك اسو قدامت بتاك اللي كا
0: الا امتى انا تهاجه بهليكو الا امتى لا بس يتهدقت من قدام تحت ومن حيوان شويه العالم هبل
1: واو واو الا فرع الريكا عالم ابراهيم فقورا الا ركبه يفرع عندنا بقى نسجلوت بس
0: ورد هلال انا اللي بيلا مالي ملال اورو
2: هو
0: اتيم هنا تتشك بيلا كم سلكر ابراهيم فقورا ولا مسلو مقل الجاجر حزا انا هنا الراس تك اني لو ربو انفكرين اوليتك
1: يا ري مالي بس اللي مقل لي الدبل اللي بيقولوا ما هنا للبلاو انا مروتنا فرح قمر وهاي دبيله كسياحين من الاساس بدروا رسافر وتو ولا جماعات بلاك كينغ مسال بس هاو كرت برت بتفاهم ابو مسلك واجان ما تبي اللي عليك لك الترجمات ولا مسلوك الهاشم ود حدار لسنين درسوا بند هلو الا كم جا قال ابو ولا
0: الا مين اتتهم بيلي مقبوم لا لا لا مر على تفنطر منون انا سيهات كان يا ري سيهات كان رب بس يمروا دم تجورو جورو عليكم السلام
3: عليكم السلام
1: كيف الحال
0: اهلا وسهلا كالو باك حرم عالو شرب درارو يوم نصر محدارو تفضل
3: شكرا
1: كالو بكلالو سراك اطال حالو بنت لبط عارو لبلا على شرطه هو
4: يا جماعه الخير بسم الله يقول يا ميت اصبح مدرب عيرت كبتونا كان تفضل وارحب اجي سامك
0: الا انك كلمات لنا فرامنا لكن كان احنا ما كنتيت بن حمد هكس انا يا خلل تحمد حموده حمده وحميت لطلوق هيني هدقوت نص هدقوت
4: دحان دحان شي غصب حدود كبتر اتشرف قدامي تعدي ازي قاريت بيه وقلت تدونه ما تقولي
1: بس أيوة. كالو قاريت اللي تكا كطيب قاريت كدي بيتا كالو
4: تمام انا بخصوص اصول ربعات بحث وده ثبت ليكو انتم لازم تصدقون
0: الله اكبر انت كالو بخصوص ربعات بحث وده ليكا
4: ايوه
0: ما اجلت ايتك قلت لي تاتكريكا
4: ما قبلك وديبك
1: ودب سمعني الا حاجات اللي ساك ساكت يقبن قلنا مكركه انت بابان بحث او ريسيرش تي ده زي كم قبي كم سال هاشو ولا حدار دي بعد ودي بكارج سنين بقولك خصوص لم هنا تلقى تدرس على قلك الا عليك كلمه فرقاس نهليله مش ليك كان ده فرقاس كد ودي
4: ده ده ده ده صدايتكم ذاته تترفنا بس شركم قرع منينا اكلكم من ما يامر ادرتش ودم مشكله تقول
0: قالو اللي عادات وسوالفنا شعب تقت امر ساكت إتين ده تبوا يتعصعلوني حتحدودكم بتعرو يا أخي
5: أيوة أورك طلع لفقرتكم إن شاء الله يا أخي
0: زعلة
1: عليك أنا سنين لا تعبنا تتب حتى يوم قلش كاي
0: أنا أمر يا أخي
5: ما له هداية كهلا
0: ما له أنا هداية ريكو
5: قد كيد ما له إن ده تهديكم بس أكون مان
0: الله أدمت لي أنت خبري هلاك إلا أنا حدا ركوم اللي

0: ህዳይ እንደ ይገቢ ኢሉ በስ መርዓት ንስአቱ ላዓላ መርዓት ንስአት ሕነ በዲር ዲብ ህዳይ ምርግዲ ወበርጅ ክስከስ ወሸሊል ኣትማሳይ ወግንግር ሃተት ወመስከብ ወሊታት እሉ ንርአ እሉ ንተለነበርና ሳዕበለኸጣ ህሊናይ እዘ ላኪና ድም መርዓት ከንሲ ወበስ ክባባይ ግብአቱ ላዓላ ክባባይ ብላ ከልዩ
1: ኢለላት በስተና ኣማንካ ትበለ ኣማንካ ትላት እሊ ግምለ ዝሃላ ዘክመለይ ምትረክብለ أنس لعلليت رأي وشباب بريت رأي حاجتك لعادة استقلتيت رأي سبحان الله هجيك ألبو أصحاب بس بالا وسطو وسيتهم قول لك كباباي قبا
0: والله
1: أنا هي اللي تاتهم كل دلق أتهم دام شاكتني كبس منا مقصايا سالفيتش ندي وقصر
0: لك كم قتي دي مقتي دي آدم حرابة سبلاك اللي يقول بدل هاي لنا باري يبهدا اللي تقرعي هلا هذا بس يعني لقنا الدبليت أتهدق بوتري الله دام لقنا الدبريكا هذا بس تهدق إلي لشبابات بلاك الليكو ولا كلهم من ينبل آدم بس بلاك أبزحنا إلى شبابات يوم تتلو وقت اللي ديب دي جي وموبايلات واللي تسلطة كرربات وشنقلات وحبان وطنبلات آيا كيدا نوسو يعني يا أمر نهلا
1: عبي عبي عبي عبي شنقلات تفقط كنتسلي عبي الله والله هي ወረ ግምላቶም ሸበንክሪታት ምስል ዘሸንግሎ ከምን ዓዲ ዓት ከሎ ዲህለው ኣዳም ወረ ከምና ልበይ ቡከይራት ካፍሎም ዲሃላ ኣላ ጀላል ርእኮና
0: ኣብላ ኣብላ ጀላል ምልብሉ ሰማዕ ስከብዲ እላ ጨት መነድል ፋቀዳ እንታ በዲር ርእከ ኣድም ለሸባብ ደላ ሻንገለምኖም ለግምለ ምስል ሸንግል ብላ ከል እጨት ሰል ንወቅል ወግምጪ ተላል ዓርጎ ነብሮ ሰማዕነ ለከ ወላ ኣዳም ያዕኒ ኩሉ ደት ጃምዓ ላኣተቃብሎም እላዕጨት ዓርገ ሄ ኣድም ኢገሜ ኢልሃዴ ወበዓል ሰም ይገቢ ኩሉ ርእሱ እሊታት ሀ እግላ ሸባብ ሳንን ኣፈድቦም ነብራ ፈድቦ ኣለው
1: ዕጨት መነድል ፈቀዳት የልክኒ ሓዳር እላ ለትራስ ዕዋታትራስ
0: ዕዋታ
1: ምናታ ሓዳር ልሕመቕ እታ ሸባብ በኖም በስ ይሃላ ሕናማ ላዕበይ እትምን ሓመቕ ለና መስላካ እባሓያትና ትህልየና እግላ ግምል ሓዲስ ሴመ ያውረስና እዘ ከረአነ ውንታ ታርፋትና ሌት ግድም ንእድርስ ወነውርስ
0: ሓጊገት ሓጊገት በስለ ረቢ ይገዳእከ ዲባ ሕነ ያዕኒ በልላ ዘ ሓለሎቡ ግል ንእድርስ ወነውርስ ሃላ
1: ኣብ
0: ህቱት

0: ملي ميت ندره ده اكيد من عوالكم انه
1: وما على تتصنع كان بلعك وتوال فقركم انه
0: انا لا تملي كم سل اللي هدا اللي نريحين الاول او يا محمد علي ودي محمد ربي ان شاء الله عمر وعافيه في بقلنا لدي جي ولا سكسكات عليك انما نعيو نباريكم نا بجيرو دو وبيلنا انا يا اخي انا بجيرو فاقط قبل لك لا لا بريما سوميا شليل ومقدين تلمينا ما شاء الله
1: هلا بعيال كما قلت الهدايا اللي حق عاجبك هلا احنا ناس سنتنا تهدينا مسرع على نديكون انت بس سنت ابي احمد انت
0: بهلا ابو محمد سنته من وكين الحزي انا قلت امري ريشاي شبان كلاي ريشاي لمندلاي ريشاي لسندلاي بضحك كل انا قلت امري ابو محمد سنته من وكين الحزي
1: سمع انه بقى هداي حنت قلبو دي جي قلبو امورام فنانين يمصو انسك وجر اتماساي وغنغر وهتمطق دي بطلق يا مامي حاليات هندي كليجي سوداني انجليزي للبولو كل رؤوس دي انسان مع فقرنا اللي تات كم سلام شاقينا انا ومساني تجلع ام بوفقرنا من
0: وفقركن كسركن فنانين الامورام قراتن مصو
1: اتبر الليكا كرمال ما يتقام علو اتاحة بأمو معلو
0: مصو منات ابي حمد علي حلاينا عادات حلو وبيليام حلاينا قومياتنا بلا كريك لط فناتا نحلقنا امسو ما شاء الله ولا ما دي جي هنا حلاينا عاداتنا كرو دي بنسان بيع بامسينا ناي بدينا فقط وانا ما شاء الله مثل لك لو قد يبقى مسينا من تري حلفتك انت
1: يا امنك هلا بصري ايك قد قرر ليه اقلب لسونا الحز له
0: سلمى ليه ده هداينا من ماتو اقل ما عاداتنا يبعد نسلف قلوه لينا
1: ايت عاداتنا وسوالفنا ونبارينا البولو كل رأس بس يتسكارفونا الدنيا رحاب تانب لكم لينا
2: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
4: كيف الحال؟
2: مرحبا خالد. فضل فضل.
1: مرحبا مرحبا خالد سندلاي.
4: باركم. كيف الحال؟
1: الحمد لله.
4: أنا بس يوم شفق الليل. يوم ريشاي وسلمى. سدايتكم متحزماتكم الليل.
1: أبشرك سدايت من تحزة حنا سب سدايت وراد إيت حنا قد تأمر بل منك بس.

0: شكرا. بخصوص اصول ربعت بحث ودثبت ليكو منكم ازا حبر حزل ليكو بفنتي هي انت سلمى كانت عاد ندليكي ام ربعت كمعلكي حبروني ازا لازم تزينيتي.
1: ما شاء الله ما شاء الله الا وقع حبنت ما ابشر انا الامر الاقلها بكاسه معنا ليك وكتاب ما هلقلي كتاب ما هلقلي انت بس يتحمق في الدب ربعتي هي قانونا شبابنا تمامي سنة ليك
2: أنت ما حبرت أبيات إيوة أن حكا على مسالاته أنت أزبك وسوسر بعد بشرح قلك حزر ليك
0: أيوة
2: أنا قلت أمر أم ربعتي عالكو وولا ربعتي عالكو أنا أزمارينو فينو أنا قلت أمر قرأ لا لسأل لي كروسي تسألني
0: سلمى أفنى كركيو مثل كل الهولة علو قدام دوم قلي حبرون
1: مالي تتبريلي تتبريلي أن يكون إلا سلمى بكرت أتوم هايتي بلا بمنياته وبدبيريته دينا مرة
0: أيوة.
1: منياته من ربعات بازح ديكون
2: ميتك أدم تيبل دبيري ومميري للبولو سمعني يا حبيبي اللي تات لما سلحق وتحزر ليك حلت كاديوك تقلق سأل أنا قلت أمر أمتي سألني بسينيماتات وديجيات بسألني
0: والله ريشا بس معليش يوم ربشناكم معليش بس سامحونا أنا إلا نايكات كفيني دحل مش كنت تلقوني
1: لا لا لا أبشر أبشر يعني سلمى بس تقبل ديبون سلمى رح يكي مسير ودي بهوا نبيرتك
0: صح
1: معنى ليك أيه. ما له ما له دقق يتنعنا مامي
0: أيوة.
1: نبارينا هي جلالنا وتأمر تهانات وتأمر
0: صح
1: أبشر
0: صح
1: أنا بهت قدر نجلستيكاتو ونالي أن يتقبل هي كرحالي درار كرعمتي ستل كلهم قلسوا له كل كار أبشر بس
0: بارك الله فيك اللي هو ديك من قبي أسنيك
1: أيوة أبشر
0: يلا خلاص
1: يلا
0: شكرا
1: مرحبا
0: يلا
1: واجه
0: أول
1: معلوم وكل
3: ليك هاشم انا اللي حنقلي افكار قولوا ليت اتنكرب لك يا اخي ازي فكرتنا مكسب وتجاره الا راكب اللي غيره
4: كبركات عندما اللي هرب بدينا
3: يا ريس انا هرب بعدك ما اللي قالوا فكره سنيت على صعبت على حني تقول حبر مهيب امر ليك انت بحسن دوديك تقول لي انت شانلك كوري يا ام اورملي يا اخي انا حاجتي تحزيكم نجلس ديني وهتين امششمني اذا بس عين سينو قلوا دي حزلي كتل
4: بكفوت اكسبنا من لي وحرتين لقدام العادات وقليك كفلت كبتو
3: الا مسالكه يا ري امرك اللي شعب يا اخي عادات وسوالف مره فتو خصوصا اللي قبيلنا اللي بخارج نبر هيني عادات وسوالف الحشم وفتي ازي انت ما شاء الله وتبارك الله بحسو ديبو اول امكان بارا وابوك حدار قبايل العادات كله تديك دي انتي اللي مفرمك اذا انت بحسو دي وانا هيك الاسديكات بس اللي قال له هي من الاعدام حبرك ميري يركب بالنودي
4: ميريا وتفجوراي بعلت الهياء لا لا حزود ديا بس اللي فكره السنه تبل قال له عند الصوم درارو وهاشم بحسود اكيار كمكم وشيك السوق هلا ما تقروا كله قروا
3: وسكت تضحكوا وسكت ود مسمار مدر احنا نجمع احنا نحبر احنا نتحضر واحنا نفنطر شتت من كل انكر
4: بربر
3: بربر يا سلام ودي قابلنا
4: اي والله
0: عم تجو كت
2: اها
0: اتمدتني اشكي ام ربعتك مع الكسه معكم اذا انا هي كل اصول ربعت قدام مقلي حزل لكم
2: سن ام ربعات وام ربعات على الكحل بيه سكت هدي ام ربعات عليكم ربعاتنا يا اصول بحل بيه وهتا اتكلت تكفل ربعت نجارت وربعت دلالت لتبه
0: ازاي اتفنقل لنا كل ايه بفرق هلا
2: ربعتنا نجارت اول عبايتها اقول كل لولا قبيلنا يا منطقت اقلت كمكم الا نايا تكوين سرعات فرد واصول وفتح هلق ربعة دلاله لاتا امره الا ربعة الله مسير لمرعات تعيراتا لسد لهي لو تتكون وقل اربع يوم اقلوا تقتلالي وام ربعة ما هيني اتحنتيهو اقل حسر اوالد انسات اقلوا التابعي
0: تمام لدرجات قلت تسليني تتقدري؟
2: أيوة سنت بها تحلبية سنت بها تقلع سلكات سنها أول حلبية دمدم شكل ربعات دفرة وقرادوات اتب القيس انبال اللي هي حلبية أب ربعات هلا برك دانيا وطيب تايمال وبوليس والمسل مرة اتفل زبن بدير بلس كان كالو ولي ربعات بجلالة تكوينها وسرعتها وكل الاسهولات فاقت كان قدام فاقت كان
4: يما متودي ليكي اللي سرقت يا خلي برنامج بدير انا شكي على الكوتزريكي تبوت لسلك لا ده سرق

0: قيمني
1: ما تقول لي كم سرقه منك
0: يما اللي برنامج انا بدير سربع حاجه عليكم ده شقي وانت حافظه واتمك تم يلا بحث وحفظ سجول عليكم اللي كله لا بحثي ودراسه كل سرقه مني اذا كل سو حبر البلد تبيوني
1: اسمعيها ها شو من بوت حكوا على انت اللي مسرقاه
2: عمته انا يسرقوني وقال له بحث لنهايته وتقول حسح كله بقبيل احفظ وانا بقبيل احفظ
0: حساي وحساي بلك ليكو اذا بس من كل حتى هري اللي برنامج تبطروا ما يفالك
2: يا بطروني
0: كان اقرا
1: هاشم هاشم صبر ودي هاشم انت صبر ودي وانت قل ما رس وانا نسي حكوك من قبا كل رصيت متعنت حق لنا يلا جيس
0: بس ليجيس يكونين حتى نزر يكل اذا سجلكم من 100 كمان الا قدام يد ما سوق لهم حكات انا
1: ولدتو يا فارعي تبقى انا الحكوك هذا كله مسحب
0: جليت من يلا
2: مسحب يا اخي
0: جليتو
2: هاي منكم موك هنا قدام هلا ذاته
1: دحين حنجس انت منكم
0: سارق اللي جرانا والله جيس وجيس يا سارق
1: ديسه دوبلو راجيسه
0: ديسه يما هاشم ولك حقت بجسر يجيو لا فريه ولا مسح ودك دوت
1: سن دوبلو راي ابناي ولي اقل قد فارس

0: حكمنا يا ربعات هيك كم حكمنا يا حكومة الدالة ولا ربعات نوس بمدته حكومة الدالة أسد فريدنا يموت لهي بنبرو فريد موت لو بقول تربعات هني لأن فر حياتي أنت باب تعرو ناسل وبعلي سيمة وقيور دول قبطوه ونما قيرية قبل دول بلوم كاس أبورو بتأر دي تتكسر وحياتي أنت قبل رأي ولا على الول الودو كم إنسان لو فجروا بعد زي ما يحسوا أزين أنت قبيس هني ترى صعبت ليك رب خير زيك أنا هي مسليل هلا وسعي كل أنت حيبكوا لها بكاته
1: أبشر أبشر أبي مبارك الله فيك وحرق أنت ترى أسكلها هلا معلومات من نوى سايق والعلتو أبشر أبي
0: كبس إلا من جاي أنت كتب وسجل وأنا كل لقل بربركاته رب زيك
1: أبشر أبشر
0: أزم أدت حتى
1: أيوة
0: ربعت ما حكمت مسلك
2: وبيا أدب أنا فر يا حسن يا سارق الله يتهبل
0: يا هاشم قد كيد لك مية دول سارق منك ومس ودول سارق أيوة تياسر
3: اللي بحصل إذا مسلك ودي لك هذا ما أنا مبوط عليك وتسارق أي من يبلك اللي
1: سمع أنت حاسم أنا حودي كهالكوكا أذا شرفك يتصابتك من قبل ريكات سمع لك أمشي يا أخي
0: يو يو نفت أنا وافتنا ما تركبك بليه صبر دول اللي مجال ترتها قال لنا ناي ورات يكون وناي كلات ناي ملكنا كل قبيلته وكلكم كافيته تم هي وراك ناي الحفاظ وإحنا الحيسة الناس سوين
3: لا لا لا يتقبل اللي بعلي سيماته بحاسي الأمر وعاداتي الأمر قل لك ربوت يا أخي
0: يا عشان أنت ولا كيف خيط كده لك تورو مسؤول تحفز وترد تحاقول له من إلا يوم اللي كارد وليه تعوارد قاكا وإذا كريكا من قد تحيسا كان سمع لك وزي لما ناقش لحقا
3: انت ما انكر صعبت الليك ها انا ينقر الله وبي ادم جيب لك يكون ادم جيب لك
2: وانا بحياه كند اللي يقول لك كتب فقره وطبع من قبل انا هشوم تحذاري انا
3: ريكم
1: يا اخي ابي ادم اللي نفر من يدي احنا ده لبق يسكت كارفين قر الله بس انا يكلب
0: دحان دحان اللي بزيت تهلك من طابوكات اللي قال ارحوا ما تاكلنا حياته وما تاكلنا حياتي قافوت لحزيك وقافوا ازين اللي زمنه بعد عم تراكم
4: ام حسين ام حسين مالي انا سفر هلا يا زي شويه وشويه رتيت بيه الموضوع يقولون بلعلنا سامعين ليك مامي انتوا ولك قدوه
5: مشوار لا مشكلتي يكون ام حسين اللي حتينا لك قالوا تايل بعلي سيما اقول هاشم وانا مال سارق
4: سبحان الله قادر ميت هي ما سارق منه قروش سارقه الحيطان اللي لا تكالو بدير والسبع على يعني كرسرق واللي تات دوق تيكون
5: سرقة ليتا حتى هذا جه هلا بلوك
4: أم حسين ميتوا مسرقة مسرقة ودحيونا يعني هنا ونوصنا قد حاكم ما وما هي قانون مني جيش
5: ربعة وليا سرقة أم حسين لربعة كل مكينو أدورا يا أبلوكم اللي
4: وخاكا جل مولاي جل جلالك ربعة كوت السرقة أم حسين ربعة كوت السرقة إذن ما سامة الانتباه
5: بتامنا يا ربعة السرقة من مقوكم تو
4: كتاب لا يرابعات
5: ايوه
4: انا سارق ابو
5: ايوه
4: سمي ماشي الحيطان الشريط كريوب لك ليكو حرنوس يعني الاولنا اللي والكريكي قال هي تا كتب للسرق وراكما هلا له كتب
5: ابو حسين كتب مالتو لو بالهشومي مالنا زموت هلا مالنا نبلسم لكم لينا متقبل ليكم
4: اي سمي ماشي سمي اول ربعتي تزمت ربعت مالنا كله ناي أورو وناي كلوتي يكون كل رزو. تمينا ليك.

0: عمتو عمتو دافت.
1: مرحبا
0: مرحبا
1: مرحبا مرحبا بك خالد. واضرب الرب لك تفات لها يبو قرب.
0: عمتي دافت بركتك يقول كله كافيت نيتك سافيت مولاي لها بك عافيت
1: امين. قالوا سنفالو وريها لا تمثالو معلو لك فودارو.
0: شكرا شكرا عمتو. معلش بس جيب لي شارع عبدالكوكي صدايتك حز عليكم انا.
1: صدايت؟
0: ايوه.
1: ركب يتحق الوات كيري
0: بخصوص اصول ربعت واقولوا شبه نباره بحس وده ثبت ليكو ازم سلكم مقابله جديده حزر ليكو
1: غيرتك بقى تعنا الامره كلها يبكاته اذا قبل ان بيت عندك سنه جبنا احنا تنسته تمام بالراحه نتهاجر.
0: مرحبا راح نجي سن
2: اما اما دافت متو
1: ولا شيك سوقته لا تيت من بهلك امشي. مرحبا ما شيك سوق
2: كوبام
1: كوبام عاد بكيت
2: ما شاء الله ما شاء الله كوبام كلكم انتم مبسوطين هليكم انت حنتم مقارن بكيتامتم بس عم تشجوا كنت تحمد ديبنا بلك ولا سافرت منا والى الله زنوس شربيتها انه وديك وقلا تك بس تبيت بين حدك وهاشم هلا وبي احد علي هلا
1: يا بعرض بند نفزه هل يدين جوكت من جوكت حمامك من جوكت سن عبايتها ابا هلا تكفرك بتحلبي
2: حمد بس ما لي بس سي تعبت ليه تعبت
1: خالد
2: مسلوق يا طاقه خالد زمن خالد تا كان جيس منك اجيس لو سيت بينه ليت بلاك ربحك عم تعيك
1: خالد خلاص حرك بيت نتري خلاص
2: زي من
1: يا ابو فضحت ايدين ندجو قصه بتعبت ايدين يا بابا حسين حسين ولا تسمان تتعافى يا مو انت قدم وستيت سبع ما جيس من اكبا من يقدم هذاك عارف ايه كفيه تمام.
3: حضر سلام عليكم.
1: عليكم السلام مرحبا.

0: فتحك يا ستر من كعلكم ديكون ابي حمد الله يكون ستر يا ابني بحالتي الليكو الله الله الله الله الله الله انا لحالتك كل راسه بس تفرقك ليه ليه ادي وفيش وفيت الليكو تبليني عليك دافت ستر من كعلكم قاكيتن عند الستر يا لجقامية دحنتم دحنتم هاي هذا بس ريت كل ليكو يقول خالد لا حبريه وقل هوبو قايسة ليكو بس تربلش فيكي
1: كذا أنا ماما أنا حمت الليكو قلت شو هك السوق مرأتك حمت الليت بيلا كان حمت الليكو قبائي شوفي شوفي الليكو لا لا لا تم رايت قلبي

0: ملي حضرت اخرنا كمكم انا من لكاش قرار انا نيجي
1: نبقى كمكم ما لينا كمكم ما حتعرفها ثاني تقول ابو قسامه لينا ما ادم لكن اللعد يعني ما حداش قاعد يتركبوك شوفوا قوم تصونا له
0: والله ما لي انا اللي قال لك ابو
2: بس لك كبرت تبعي انت مزيان قام نجي كميل وحضرنا مساك حضرنا اللي قلت
1: بس
2: واسمو مزقوك انا لازم نسال
3: ابو حسين انا الا ادهوي بشاف قد مصونا حكوا بيلو بس يا قدام ما يتهلى يا قال حموم هلا يا رب انت
1: بخير تتفائل ابو حسين انا لا جماعتي انا قدام عيلات ما تقوم النوم مامي وشري على له ما شاء الله وتبارك الله هذا ما حداش ما قتل ذا اليوم هلينا لابو سمعونا ليكم مامي كبدنا ما ليكم انت هيك اللي تتاقي كيف قالوا لي يلي ما قلنا نيس بنقول
4: بالسلات بالسلات بالسلات ابويا ابويا تعودكم تعودكم بالسلات بالسلات
1: مرحبا مرحبا مرحبا بالسلات بالسلات بالسلات بالسلات بالسلات ما شاء الله وتبارك الله خير لباش موقع إن شاء الله
4: أيوة لباحس لأقوله ودع الكو
1: أيوة
4: أتعوته
1: ما شاء الله
2: وتبارك حياة حياة حياة حياة ولي حياة
5: أزئت منطقتنا محبر شبابات بأصول ربعات قلت من روحه ووالدين قلت لهم توافقوا وأزئ قل له بحس له وادي أمو لعلنا قل له صادوقه ومدحرات قل نيدا قلوا نتلاقوكم ولو أرح دي قاعد
2: حياة حياة ولي حياة اللي كله كرها شون وسيك وشيخ السوق وسلمه ودودك على متاكل دكاياتك كتعاوتك
1: استاهل استاهل ولي فارس استاهل ها الا عوت عبايته نوس ما شاء الله وتبارك الله حبن كنا يبوا شنن كنا حري يعني قانون نبارينا ابو من نتحكم وباصولنا من نقيس سن سنيت ما شاء الله وتبارك الله سن سنيت سن وديك ام الكت تصعد يبا ورب الوافقك ولي يزيدك ان شاء الله سبحانك هالو ولي إلي الحبرة لأننا دقود يبكى بطحيكا قلي
4: بطحيني ونفعيني كلكم رب نبارككم حبتي قصركم
1: واجبناتو واجبناتو يبا اللي كارد كسامة اللي بيكارلو بحوسية وكتوبية وكل تعقود يساركم يلا أنا يحدو قد قدك يا ولي قدك يا ولي ناسك تقصي قصة والقصي قصي قد كيدا ليكا بليها فوق وشرفي تودي ميتو يبحثتو لولو سارك عملية من الليكا
5: أبي حدار أنا وسائق سارقي أناني وبحس سارق أناني اللي بحس لنايته ناينوشيته
6: لا بعد سيما يكونيني بحس يا سارق عميني كبال التاقة أنا إذا حكيت هيبوني منه ولو شد فدي منه بس أنا
1: أنت يا هاولك هو ورقت من الليك أنا سرعت دي سرعت دي أنت جنا
2: هاشم هاشم ولا أنت أقول كيد الليك
1: أيوة
2: اللي خالد رتر الليك نوس بحس ودا وربوس دي وحنا سدينا فعوت هلا أنت يا حنا تتحسدو بارك وقلو ما تراك بك اللي
1: سمع سمع سمع انت يعني وقاي من بكا نوسك بحث وده وشاكي انت يكون يعني قدام بحث انت وده وانت تعبه إلا درجة الله دول باتسيه طوليو وساجعون دي يكون كمنا يعني متاكل يتقبئ قلو ويتعنا قفون سمع ليك انت وشيكو السوق وسلمة كبركم بناته اللينا بالمناسبة هتا يكون آدم مناتك تأمر اللي يتقلك بعال هدف متاكل رشدو انت يكون إيتا كلوني كمان أنا خالد والنا
5: أمان قاتوا أبي حدر أنا من قلهم تقريه بزح ما تاكل صادفيني
1: أيو
5: سديني اندي يكون إيكرعيني لك
6: يو إلا قومات تول ناشيك السوق ته هتو قمين ديبه أنا كفاني ده
1: سمع انت متودق الأسئلك بدل إبكرة شيك السوق وتيليتون تتمرح إبرحك تمرح هتوم هي كفاكم أوديهم ومكم أمبلهم هنا مثلنا اللي نوصنا قلنا سايحونتو جماعة الكير نبارينا كيرنا وبركاتنا حبنا وجنسياتنا صبتو اندى بحسناه اتمنفعت قلنا وعلو وقل نتحكمو بوجب اذا يعني إلي لكتاب لبحس اندى وداء الدولوي لهلا كارد والنا يومته مدحرات ومساعدقتنا يثبت الليل هذا كبدونا قلوا نحضر نيجي وقتي ننسى كبدونا
3: خالد ولي انا ما كنني امسلك سامحني هاشم جوراد يبكى اذا لا تعرفت من كليت حبرق الهباكه متصني
5: مرحبا عمته مرحبا مرحبا شكرا شكرا
1: سنت بي وانا هنا انا ايوه انت انت سب وقاي بدل تعنقف طول يوم وتعجب بوم اي قبايت بمنقبه الا افياتتو نوغ نوغ دكم كلب دمنا قلطونا يا جماعه وقتي ننسى هيا هيا هيا نيجي

0: እለመሉን ተዙሉኒ ማዕለፍያ ማዕለማ በትሓር ሰማይ በቲ ምሕረር ስማ እድያታ ባሕሪ ዘይሓስስ ቀለማ ምስሊ ናይ ተዓዱ ዝዓደላ ግርማ ጥልፍ መበል ኩሉ ዝተጻሕፎ ስማ ኣምሃም ሃብኩ ንዝደንደን ኣርማ ድረፈሉ እንተዝብሉኒ ሕላይ ካሃልየሉ ኣብቲ ኸውታ ለይቲ ኣብቲ ሰብ ዘይብሉ ነቐየ ሓሊመስ ገለስ መበል ኩሉ ደንደን ኣቋር ክብሪ ንጉስ ምዋዕሉ ኣብ በረኻ ኾይኑ መትበሩ ዝሕልቡ ዘምረሉ እንተዝብሉኒ ምበልኩ ከዓ ኣለኒ ዝበሃል ኣለኒ መብፅዓ ነዚ በዓሉ ውዕለት ፀፍፀፍ እንግድዓ ሹርባ በርበረ እንድዩ ዘይፍትዎ ደይፍዓ እዚ መት ከም ኣባይ ፀሓይ ጾመርበዓ ደንተርተ ፍትሒ ዘይብርሆ ወፅዓ
1: ደንተርተ ፍትሒ ዘይብርሆ ወፅዓ
2: ክዓስሉ ተዝብሉኒ ጨጉረይ ምዘገፈ ከምቲ ጨጓር ዳንጋ እሳ ዝሓለፈ ኮውታ ዝቐደደ ትብዓት ተደገፈ ደንደን ዝቤትወ ምቑሕ ዝጓሓፈ ከምከምኡ ምኾንኩ ዘሕረት ዝሓለፈ ውቕዕሉ እንተዝብሉኒ ኣውታር ናይ በገና ከም ናይ ካሕካሕ ጽባሕ መረዋሕ ወጋሕታ ጥሪም ጥሪም መበል ኩሉ ነዝገዚፍ እምባ ከም ውዳሴ ሰማይ እተነግሐ ቓና ልቢ ብዝትንክፍ ከም ናይ ዕዋፍሕና ጸወታ ጻብዕቲ ብፍልያ ኩርኩማ ዘርዓሚ ቐልቢ ስምዒት ፈለማ ንስሙ ዝበቅዕ ነዝደንደን ግርማ ንፍሕሉ ተዝብሉኒ እነፍሕ እምብልታ ከም ትረዚም በዓል ህዝባዊ ደንፋዕታ ሻንቂ ድፍን ደባይ ብብታርታ በቲ ዓዋፍ ልቢ ናይ ድምር ጸወታ ስምዒ ዝነቕንቕ ስሩ ንዕልልታ መለኸት ነፍሐ ምነቕነቕኩ እምባ ከዋኽብቲ ሰማይ ክወርዱ ንባይታ መናፍሕ ንኽብሩ ነዝደንደን ጐይታ
1: መናፍሕ ንኽብሩ ነዝደንደን ጐይታ
3: ቅባእ እንተ ዝብሉኒ ብትርኢት ኣምሳሉ ንሰማይ ስሒበ ነጠቕ መበል ኩሉ ላመት ከኸብ ፀሓይ ሕብርታት ንኽብሩ ኣድምቕ መበልክዎ ዕራርዋይ ሕብሩ ደንደን ፀሓይ እንድዩ ብለይቱ ብቖትሩ መካነ ጸዳልዩ ይፈለጥ ትስሩ ንፋስ ገምገም ባሕሪ ንኽብሩ ዘሚሩ ንዝእምርተ ሓይሉ ማዕበል ናንቃዕሪሩ ራርወት ተዝብሉኒ ተወሰዶ ድቃስ ርሩ መበልክዎ እንተመጾ ትኻስ ክንደይ ድየሕሊፉ እዚ ደንደን ነካስ ኣተሕቀሽኖ ኣተኣካራፋስ ኣትውረት ደይብ ኣብ መላጣል ትንፋስ ደንደን ዘንግድኪሉ ሓርነት ክወሓስ መዓልት እንዲ ጽሒው ዘይርኽብ ድቃስ ሕጅስ ሕጅስ ስምም ዝዕም ድኣይበል እርም ክርትም ናይ ድኸሙ ደበስ ለይቱ ተባሪኹ መዓልቱ ይቀደስ ደንደን ጐይታ ንዘለዓለም ንዘለዓለም ይንገስ
1: ደንደን ጐይታ ንዘለዓለም ይንገስ
4: ክረመሉ ተዝብሉኒ ምኾንኩ ኸረምቲ ደበና ቕቂጨ ምሰቐልኩ ላዕሊ መስታን ደሃይን ብመብረቕ ብነጕዲ ትእንግርቲ ኸውን ዓዚም ንጠማቲ ኣብ ዝባን ደንደን ዝናብ ንኽፋጢ ኣውሊዑ ሰራዉ ክሕምልምል ምእንቲ ቀጠልያ ኽደን እዚ ደንደን ዓይኒ ዝናብ ምስ ሓንዘዘ ሰማይ ምስ ተከዘ መብረቕን ነጐዳን እናተሓጋገዘ ኣብ ዝባኑ ኾይኑ ሰይፉ ተመዘዘ ርግኣት ማቴልኡ ብህድኣት ዝዋዘ ደንደን ጐይታ ክብሩ ዝዓዘዘ
1: ደንደን ጐይታ ክብሩ ዝዓዘዘ
2: ወሓዝሉ እንተዝብሉኒ ውሕጅ ምኾን ኩሉ ውሕጅ ሸዓተ ሩባ ሓንጋር ኩሉ ምሉ ብእግሩ ዝሓልፍ ሩባ ሙዖ ገይሩ ትም ኢሉ ዝዕዘር ሕዳ ያንቈልቂሉ ንኸውታ ዘርዕድ ክጓዝም ምሕዳሩ ማዩ ዘይንኪ ከበሳ ድራሩ ድሃይ ፉፍን ድፍን ውሕጁ ገርጊሩ ዋሕዚ ዝቕነት ነፍሱ ኣማእኪሉ ዝግርማዊ እምባ ደንደን ኣያኹሉ ዓምብብሉ እንተዝብሉኒ ዕምባባ ምኾንኩ ከምታ ጽገሬዳ كم أدس كم شتو أبتتحاي برقاح ننهب مفتتو قلع اللعم مبولكو لباي بخفتو بعيني كريقو دن دن تغنتتو عرار واي حبرو حملاي إدياتو نقر ماوي دن دن ألماس سلماتو رأس خلو ديتا دن دن بلس نقص
0: أزي ملون تزبلوني كم ياريد مهليتاي دقوام قبركو بعزل عرراي كم رغك ماسفل مهمم كوود هاي قوم زي ما هليتا أبليتي أبتحاي ودس مبالكوو نزي دن دن للاي بورب شبشبا مقلس قدستاي مقومي عتيره بدبرك اللهاي دن دن عب انبا عب باي عمب باي زمر مبال كله ندن دن كخباي انتزبل ونزبل زيبل اللوب علي عبتك السم ليتي واكان دن دني قلع قنديل كسكم مغرزم دي سمي والتع عند فانوسو زي كون اللو خمي توافو حيزي محداري بقمي
1: توافو حيزي محداري بقمي
2: أبتقرى قري أبكرز بسف ليتي أبتقب قبوة محك أبكب وقتي دندن قزي فنديو كابت صحيز عبي هافو قصاتيو أسي أدرن فرقي إزي صحاب قمة قمة تقول بابي أشاب صور زبل أبقل زادبي إزي دندن قزوف إزي بعال وجهي تدرب قمة كندي خندي قابي كير الناي نعناي زبلة النبت صحي صوري لعلي عير إتحي جاي مجاي سن زنك سني بس النوبة هلاي نحي زبرخو كم دفئن لعلي قروب سترفني كنكئن سماي ويس درب قابي أبا باي عم باباي دندن كبر أمبا زدندن كخباي
1: دندن كبر أمبا زدندن كخباي
2: كم شبرخ كم دنن ني إيدي منسي نزق وبرت عي فتحي مقابي إي نزق ويتا دنبي نزق ويتا وقعي أب أوان حسمنا زغن النات أقعي هوتي زهبو هقر مقوعي برغن دابله سبرغن صحي سقوق دبنقره نقافت ألنقاي زي تسمع زني قندام الله ماي وقع انت بلوو سعلو برو ماي دن دن عب انباه دن دنيس يو ماي كم كدد برهره كم حراي كم واح بركحكح كم صحي برهان تريتن ديو منني نسماي أبقوز قابقو كواخب تلعلي قطلنا يتعرو ترئيتو دراماي كواب شو عتيو دن دني كواباي كرعر انت بله از انبعبي تفنن انت بله كمرحات مالي منقود انتو تقى ام بساق وزامي دهاي انت همما دهاي حبن لبي ملهاي الباب از طعم دمتي عدراش مديو هاي كلنا سمعتي تأمرت تصنعات نمنفس مقابي
1: تأمرت تصنعات نمنفس مقابي بتروبنا نخل حنقاري أما أكل دور بعوطة نقاري زين عس نفس دهاسة عمطاري روك سرعة تمتم إتدى سباري أفجندن كبتح أبرغو زغري أبوني زي سبر دندن نسحيلي دندن أقراشيو سقابا ميزبي دندن أرحى إذن رسغلو

0: حري سلسي تحتاتي نهم ساميل حري نهم أبزناي كم زع عن توين كبرت ونزحت تكون ده المساسل سقوم أفتناي محرتي أقول كلوت كتبوا خلهم تنسى وجبو مسرحناي تحكم مرمر حليفو ترجاجيتو يونا حردي زقرب جن أب كنيات بعلات ويونا بزخون خلا أجات أميسب كيدو خب عداقة تلا بقي عجزيو ما تجيب أب جزئي حردي حجي أب كم زسي انتاي مياوي مخري كتب تخل ويون مزخ آخري سب سنتا عينة تنك آخر جبرالو بحفشو انتاي خون دلو
1: بزتخالة تحكم إنه ترجاجت تعي كابتي جزيخة استمر مرس قعب شرح ماتيوس تحريد استمر مرس قخبلع زيادة وحسنة تلو أنت ديكوينو كن كعب عداقات توي كعب زهونة بوتاتات ماتيو نورايات نقلة تباهيلو أب مريت زرجح كات حردو خلها أزيو أشجاري ولا أنت عنا حبرة سبون بتعمي كبيت قدرات ذا صعب هسي لمديو جن بلمدي سلادت أنا أتساب نعو تغطي لو خير مبر سقاس أب حمد أب مريت جير كايد حرد له تبع راي أما أخلت داس أب مريت جيرهم حرد له سلازي حمد نت سقاس كتنكفو بمخامي ملك إخامو أوبرول قاعد سقان دحر تبع راي دحر حمو من كوينو أنت عينة كبيد حما كبت حمامات له كوم عينة حمام دحر له أتزا حرد تلخيف له مليس كان مستسرحون أتزا بلع عدومون يلكف مالاتي سلازي نقول ان دحنات نايت سابن نايت حبرت سابن المرقات بحكم انه عيني استمر مرسقا ولا خمدا سقاطات غزي وختكم زحش خون مالتي
0: حجنا ابنس وراي قالو نبل كابعداغا غزو بعلو تسب بمن قدكم امر ميرو كهر دخلو مياو مخرتبو
1: ايكالي
0: ايكالي اوكي هراي نقتل نهم كالايت حتو مس موام زمنه خفلتات نتن أقدمن قيمن زنبرة أربعة خفلتات توس سقيت حمشي تخفلي بش عنش عتمي يتم سوسان شدشن تمسريتا نيرا علامة انتاي نيرو ما رح نايتا خفلخة من يبهال علامة من مسرات نايتا زد حارت كفلن من بالي
1: علامة من مسرات نايتا حمشي تخفلي اتوم تحوت أغالب وتواهبهم زنبرة أبكوابي كابسان بحفش ودما ناي تولدت نهاي مانوت ناي بهرة تقرن يا زنبرو سوم قال سوم نخايدو بلس سوم قال سوم كايدو ان ناصنت اب حم كم حمشيتي كيف الاخوينا ناصنت كتمص نيرو علامه ما راح يناتخا ابراهيم تولد
0: انا جزيها بقبوت تقوموا له

تحية لكم مشاهدينا في كل مكان، نشرة الأخبار نقدمها من تلفزيون دولة إريتريا نستهلها بالعناوين. وزارة الخارجية تحتفل بيوم أفريقيا 63. مكتب التعليم في جنوب البحر الأحمر يعقد منتدى تعليمي لتعزيز العمل التعليمي وزيادة مشاركة المرأة. إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم للمرة 21 على مستوى البلاد. بريطانيا تعلن السيطرة على ناقلة نفط مرتبطة بروسيا. رئيس نيجيريا يعلن قتل 13,000 إرهابي العام الماضي. وبريطانيا واليابان تتفقان على استثمارات بقيمة 24 مليار دولار. أهلا بكم. احتفلت وزارة الخارجية يوم 13 من يونيو بيوم أفريقيا 63 بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة، إلى جانب السفراء والدبلوماسيين المعتمدين وعدد من المدعوين. وفي الحفل الذي أقيم بفندق أسمر بلاس، ألقى وزير الخارجية عثمان صالح كلمة أكد فيها أن الاحتفال هذا العام يقام تحت شعار إفريقيا قلب واحد، أرض واحدة، ومستقبل واحد، بما يعكس الهوية الإفريقية المشتركة والتاريخ والقيم وروح التضامن والتعاون بين شعوب القارة. وأشار الوزير إلى أن تحقيق رؤية أفريقيا المتمثلة في بناء قارة موحدة ومزدهرة وسليمة يقودها مواطنوها وتتمتع بمكانة فاعلة على الساحة الدولية يظل هدفا قابلا للتحقق من خلال تعزيز العمل المشترك والتكامل بين الدول الإفريقية. وأوضح أن شعوب القارة رغم ما تمتلكه من موارد وإمكانات كبيرة لا تزال تواجه تحديات الفقر والنزاعات التي تستنزف الأرواح والموارد وفرص التنمية، داعيا إلى إجراء تقييم موضوعي للواقع الإفريقي والعمل على تعزيز مستويات التكامل والتعاون بين الدول الإفريقية عبر استراتيجيات مشتركة لمعالجة المشكلات القائمة. كما تطرق الوزير إلى التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي وما يصاحبها من تنافس متزايد على الموارد والعلاقات الاستراتيجية، فضلا عن التحديات العالمية المرتبطة بالتغير المناخي والصحة العامة وعدم المساواة، مؤكدا أن هذه القضايا تتطلب حلولا جماعية ومنسقة. وأضاف أن إفريقيا قارة على تحقيق النمو، أن أفريقيا قادرة على تحقيق نمو مشترك وتنمية مستدامة إذا ما أحسنت إدارة مواردها وفق رؤية بعيدة المدى قائمة على الانضباط والعمل المؤسسي. من جانبه أكد سفير جنوب أفريقيا لدى إريتريا أن يوم أفريقيا يتجاوز كونه مناسبة احتفالية، إذ يماثل فرصة للتأمل في مسيرة القارة ومستقبلها المشترك. وتضمنت فعاليات المناسبة تنظيم ندوة حوارية مشتركة إضافة إلى مباراة كرة قدم ودية أقيمت في استاد أسمر بين فريق دبلوماسي السفارات الإفريقية المعتمدة في إريتريا وفريق من موظفي وزارة الخارجية، وذلك في إطار الاحتفاء بيوم أفريقيا. نظم مكتب التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر منتدى تعليمي يومي 10 و11 من يونيو في مدينة عاصبة لتعزيز العملية التعليمية وزيادة مشاركة المرأة. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ فسح يكيداني أن الهدف من المنتدى هو استكشاف التجارب والتحديات التي واجهت تعليم المرأة حتى الآن، وخلق فهم مشترك وتقديم آراء واقتراحات تخلق الدفع في المستقبل. وقال إن السبب الرئيسي لعقد المنتدى هو تراجع مشاركة المرأة، مضيفا أنه سيتم بحث خلفية التعليم في الإقليم وتأثير العادات والتقاليد على تعليم المرأة ودور تعليم المرأة في ضمان الصحة العامة. وأفاد التقرير المقدم إلى ازدياد عدد مؤسسات التعليم التمهيدي بأكثر من 7600% والمدارس الابتدائية بأكثر من 430% والمدارس المتوسطة بأكثر من 2000%، والمدارس الثانوية بنسبة 1600%.
20% مقارنة بما كان قبل الاستقلال، ومع ذلك فإن مشاركة المرأة منخفضة للغاية مقارنة بانتشار المؤسسات التعليمية. توجد 3 مدارس داخلية و 32 مدرسة شبه داخلية تبلغ نفقاتها السنوية أكثر من 18 مليون نقف، وتم افتتاحها بشكل أساسي لضمان مشاركة المرأة واستمراريتها، لكن نسبة المرأة المستفيدة من هذه الفرصة تبلغ 7.5% في المدارس الداخلية و 25% في المدارس شبه الداخلية. ودعا قائد القيادة الشرقية العميد أبراهام عندوم إلى تعزيز مسؤولية كل مواطن لتقوية مشاركة المرأة باعتبار تعليم المرأة أساس بناء مجتمع متحضر. من جانبه قال حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي إن المشاركة الفعالة في المنتدى تدل على اهتمامهم بالموضوع، وذكر بضرورة زيادة دور الهيئات الهامة والمؤثرة، لأن تعليم المرأة له جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها، وتم منح شهادات تقدير للمعلمات المتميزات لتعزيز دور المرأة في العملية التعليمية. تم إحياء 14 يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم على مستوى الوطن للمرة 21 تحت شعار قطرة من الإنسانية، تبرع بالدم ننقذ الأرواح، وذلك بالتعاون بين خدمات بنك الدم الوطني والجمعية الوطنية للمتبرعين بالدم اليوم أمس 13 يونيو بقاعة الاتحاد الوطني للمرأة بأسمرة. وقال سكرتير الجمعية الوطنية للمتبرعين بالدم في إريتريا السيد برخت موساسجي في المناسبة إن هذا اليوم هو يوم يتم فيه تكريم المتبرعين بالدم طواعية لمبادرتهم الوعية لإنقاذ الأرواح، ويتم توجيه دعوة للمواطنين الذين لم يشاركوا في التبرع بالدم طواعيا. من جانبه قال المدير الطبي لخدمات بنك الدم الوطني الدكتور يوهانس تخستم أن الهدف الرئيسي لخدمات بنك الدم الوطني هو جمع كميات كافية من الدم الآمن للحد من الإعاقة والوفيات من خلال توفير الدم الآمن ومشتقاته لجميع المستشفيات في البلاد، مضيفا أنه مع ازدياد الوعي يتم جمع أكثر من 15,000 كيس من الدم سنويا. وقال السيد إيوب فرزجي متحدثا نيابة عن مكتب منظمة الصحة العالمية في إريتريا إن معدل التبرع العالمي بلغ حوالي 2.2 مليون في أوائل عام 2000، وقال إن العدد ارتفع إلى 7 ملايين في عام 2023، وأن 7 من كل 10 تبرعات بالدم مجانية، وهو أمر مشجع للغاية. وقدمت مسؤولة اتحاد المرأة في الإقليم الأوسط السيدة ألم بلاي شرحا حول مشاركة النساء في التبرع الطوعي بالدم. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة المعلومات العامة وشهادات تقدير على المتبرعين بالدم المتميزين. ويتم إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم في 24 يونيو للمرة 21 على المستوى الوطني والدولي منذ عام 2004. أقيم حفل اختتام المهرجان السنوي 13 لكلية أوروتا للطب والعلوم الصحية في 12 يونيو في حرم الكلية بأسمرة. المهرجان الذي استمر لمدة 6 أشهر على شكل مسابقات ركز على التعليم والثقافة والرياضة بالإضافة إلى عروض الأزياء وعكس التقدم المحرز في التعليم الطبي. ووفقا لعميد الكلية الدكتور يمانسيوم فإن المهرجان يساعد الطلاب على تعزيز قدراتهم التنافسية من خلال تعزيز إمكانات ووعيهم، كما أنه يعزز أبحاثهم وإبداعهم. قال مسؤول فرع اتحاد الشباب والطلاب في الكلية الشاب أبرهة لأسفاو أن المهرجان يلعب دورا في التطور البدني والعقلي للطلاب، وقال أن المحتوى الذي يتوسع كل عام هو مثال على ذلك. ومن جانبها قالت هيلين أميني مسؤولة قسم متابعة الأقاليم في الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا أن المهرجان هو أحد البرامج التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع الكليات، مضيفة أن المحتوى المقدم يعكس أداء الطلاب، ودعت إلى زيادة الدعم من شركاء العمل. في الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين في فئتي الأفراد والمجموعات، حيث حصل طلاب قسم الصيدلة على اللقب. وقدم الكاتب والمؤرخ السيد ألم سجى التسفاي ندوة حول أهمية التاريخ في المجتمع. اختتم في 13 يونيو أسبوع التنظيمات الشبابية المنظم في 17 إدارة ضاحية في مديرية عدوخالة بالإقليم الأوسط
بمديرية قلعة نفحي بالأقليم الأوسط تحت شعار تقوية تأطير الشباب صمام أمان للبلاد. تضمن الأسبوع مسابقات في الفنون والمعرفة ومعارض للاختراعات والابتكارات واللوحات التشكيلية وقرية التراث وأدوات تراثية يتراوح عمرها بين 100 و200 عام وكتب دينية ومنتجات الخضروات والنباتات وتشجيع الطلاب المتميزين. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع الأقليم الأوسط السيد سامسون كفلم أن الهدف هو تعزيز تنظيم الشباب من مستوى إدارة الضاحية وتقوية الروح التنافسية والكفاءة من خلال تنظيم المسابقات الرياضية والثقافية والتعليمية. وقال مدير مديرية قلعة نافحة السيد محري يوحنس إن أسبوع المنظمات الشبابية يلعب دورا مهما في تنشئة الشباب يتحلى بالوطنية ومحب للعمل والتعليم والحفاظ على قيم بلدهم ومجتمعهم، مؤكدا بأن إدارة المديرية ستوفي بالمتطلبات. وتم في الختام تقديم الجوائز على الفائزين. وفي كلمته الختامية تعهد المدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرقية تولد برهان على العمل المنظم في البرنامج لدوره في رفع معنويات الطلاب المتفوقين ومساعدتهم على تطوير ميولهم في الفنون والابتكار.

مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أعلنت الحكومة البريطانية احتجاز ناقلة نفط في بحر المانش، قالت إنها تشتبه بارتباطها بما يعرف بأسطول الظل الروسي، في خطوة وصفتها لندن بأنها الأولى من نوعها التي تنفذ تحت قيادتها المباشرة في إطار تجديد الرقابة على حركة السفن المرتبطة بالعقوبات المفروضة على موسكو. وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مشترك

مع وزارة الدفاع البريطانية أن القوات البريطانية نفذت عملية بحرية استهدفت ناقلة نفط. تقول السلطات البريطانية إنها مرتبطة بشبكة السفن التي تتهم روسيا باستخدامها لنقل النفط بعيدا عن القيود والعقوبات الغربية، ونددت روسيا بالعملية البريطانية معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا لحرية الملاحة وتهديدا لأمن النقل البحري الدولي. وجاء الموقف الروسي عقب قيام القوات البريطانية باعتراض واحتجاز الناقلة سيمتروس خلال عملية عسكرية وأمنية واسعة. قالت لندن إنها تهدف إلى تطبيق العقوبات المفروضة على صادرات النفط الروسية. أعلن رئيس نيجيريا بولا تينوبو أنه تم قتل 13,000 إرهابي على الأقل في نيجيريا خلال العام الماضي، مؤكدا أن حصيلة القتل جراء التمرد الإرهابي في هذا البلد انخفضت بنسبة 81% منذ توليه السلطة في مايو 2023. وأكد الرئيس النيجيري القضاء على أكثر من 13,000 إرهابي خلال العام المنصرم من دون أن يحدد ما إذا كان يقصد عام 2025 أو الأشهر الـ12 الماضية. ويواجه شمال نيجيريا تهديدين أمنيين متوازيين، هما عنف الجماعات الإرهابية من جهة وعنف عصابات إجرامية من جهة أخرى، تنفذ بشكل متكرر هجمات على قرى وعمليات خطف جمعيات طلبا للفدية. ومنذ عام 2009 أسفرت أعمال العنف التي شنتها جماعة بوكو حرام ثم تنظيم داعش الإرهابي عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين الأشخاص في شمال شرقي نيجيريا.

مشاهدينا الأكارم، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. وزارة الخارجية تحتفل بيوم أفريقيا 63. مكتب التعليم في جنوب البحر الأحمر يعقد منتدى تعليمي لتعزيز العمل التعليمية وزيادة مشاركة المرأة. إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم للمرة 21 على مستوى البلاد. بريطانيا تعلن السيطرة على ناقلة نفط مرتبطة بروسيا. رئيس نيجيريا يعلن قتل 13,000 إرهابي العام الماضي. وبريطانيا واليابان تتفقان على استثمارات بقيمة 24 مليار دولار. انتهت النشرة، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

0: هو هدي انتي مثلك ما بزحت وان ولا اخذ تقلص كتصحف نحر كون كاون نتز نبرق نتاك كقولتو وايك اللي الكاس اللي تحسب مثلا هجيت ما بزحت اسب مهنيات خد قولتو نحر كون كا ازيو سفيح زغوني مصنعتي كيركا ببزحتكم كا تصحفو ويك تروحو يخات مر سلامنتاي كميلو سلاز بزح مالتي جعلنا بقى عليه تساتيف اقول له ابت ودب كل تي تساتفكو اب كنباركم ولا بدجن كميلو مولو ابت امري كميلو ولا انا تساتفكو مالتي كميلي حليفيه كميلي سيجيريه يغاتبل هجيتي صنعات كم تختبل صنعها داي نجر كنا زلق كلنا اب سفلا لي غاطامتات يغلسيو غله غله كم زلحس دبلنا مسلم يكون حقي سبات يوم حجي يسمعك اي سخميلو قلي خاطب كن كتكتصل نحركونكا نسخه ايكون كان كتنبر وتيخ ابوها ويديها ويحواتك كريوا تتخيل تاع ارثرا الكا خمبر بزعما مزلا حجي كتصبب امرها يغبا تبلغا خبر حبوتا تزل الله ابيت غيد الله يتفلت كل نجر افتد حرق انتسب قتلي بفلايكا دحري شاد شي ورار قتلي تسب سلمنتاي كنسعركم زين خيل تراغيصوس بانصارون نتيز نبركنات مليشكا حيلي توصلوا 5 ديغري سنتيغريد ندحر كوينس كبير كخسر لك حزب انا ذكرني سنك قطعنا ندحر ماتي انت صحي كوينني كميل كخطب لهم مغنياتو ابت جمبارك حيزلو صلاي حيزلو قطع بي الحيزسو ونسغا سقعتها بحقوقها باربعه محاور كاس قاعد خيت تسرح مبر هو اخلي نبلا لنحجز صناعتنا يتقادري كم زبلكا تخلص جبار يمصعون يرم سيفيل يمصعون يرم سيفيل كصعنوا اب تسعتي اي كلن يوم سلمنتاي مستير كاخ عقبالو سلازي نفسو كفسب كصعنالو باش كافتي زغر مكا قليس عق مدي بلو همان كصعن حقوق صبر يخيد كصعن كصعن يايلو يخيد يوتت حجي صنعات خنزز بالكايو اخلي تسكمو اخلي مسكام طرح يكون تن ما خاين تسقين انكو تصاون ساعتات ذا اخلو ندحر كوينو ما خاين تسقين حزونا باخلي خيد ما راح مكينا يعرف يلو بعلو تسعينو يتقرب انه تن ما خاين زخلو امرافي زنبري تقادلاي حقو تصعد يوصي نبره ليك تشاي نبره نحنا نرد او عاد قند حر عمي سكا ياخذ تصعنو كل خاص ليك تشب نسمع قند قلبي هوريني سيزي صناعتنا هكذا لايسي لعلو كل خا وش السودانسي تا قديتو كاس خا وش السودان ديت خيط بزح سوكا خيدي هو بزحت كي مزلاقسي تاي بغطر بلك كتب لي تخيل نقل على سلاسة خيدهم أب حد أوان جي دي تخيد تاهزوكا نعري تاريفكا غا صنع كتكون ناقدني زي كم زخم لك صنعكو عم رافيت تبدهون عشاد شاورار رأيكاي ودب ونسي تواتيرو مهلا وحتتاتك متسخيل تاينا خوينا خنكون متسخيلي جن كم زخم لك صنعكو كتحلفو خاص اللي زلك حليفو
1: حنتي يا بتي متحفكا انا صنعات تقلت لك بامر دارب كان تاينيرو صنعات تقال علي سحل كم هاجر ازباو جنبار كم منجستي خوينو سلسرحي كله لما بحدا اكل منفسن سلسات امس نتقولو نجر كقلتو خويلو ويلكا كبابي ميتي ويك كابتن سعنني ودلو متصحف كاجلس كالا بزونه نزام متصحف زي مع استبجيس كالا خندي جزي وسيدات الكا مست

0: يموت تعيش بحتايلن السقعة زيادة تمكروس لزلوه ناي صحف بهم ومسرت زيادة إيرنا تي كالي جن دمت أنت خاطبلو ما بزحتو كاب حاسين سنة بيرو يوتي ملسي مبر بزح تشمس علينا مرات مرمتا ويكالي بغفت اللي بيعت بالقن هاي مثلا كمعك
1: مو نحن هون كان اكزي بزعبا دك سفتنا تغليتي تاريخ مزنتا وزي ترفع دات بال كان اوان تراخي منا خنزتي اللي انت اسفا قبر اوت مزعي ان سلتي عبر قطاقها موسا قبا كايو كتسعت كتكتسل ندلك كاتم كروه تكافلك سمو لا تسفينا سلتي مقلول نسفين حبريتاقها ازي مسكنك يا غنيل
0: ثانك يو انا ون مسكن
1: زي خبركم تخاتلتنا مس ليتنا الكونريل بحتا ميكيل فرد موت زي بوت زر استا متحف زكاينا علال بزنزازم كملون بحالو تحسو خنده بينا كسب شعو بروكنا

المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من تلفزيون دولة إريتريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الاثنين 15 من يونيو لعام 2026. نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. وزارة الخارجية تحتفل بيوم إفريقيا 63. تنظيم منتدى تعليمي في عصب. دورة تدريبية فنية في الإقليم الجنوبي. في الأنباء العالمية، بريطانيا تعلن السيطرة على ناقلة نفط مرتبطة بروسيا. رئيس نيجيريا يعلن قتل 13,000 إرهابيين خلال العام الماضي. بريطانيا واليابان تتفقان على استثمارات بقيمة 24 مليار دولار. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. احتفلت وزارة الخارجية في 13 من يونيو بيوم إفريقيا 63 بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة، إلى جانب السفراء والدبلوماسيين المعتمدين وعدد من المدعوين. وفي الحفل الذي أقيم بفندق أسمرا بالاس، ألقى وزير الخارجية السيد عثمان صالح كلمة أكد فيها أن الاحتفال هذا العام يقام تحت شعار إفريقيا قلب واحد، أرض واحدة، ومستقبل واحد، بما يعكس الهوية الإفريقية المشتركة والتاريخ والقيم وروح التضامن والتعاون بين شعوب القارة. وأشار الوزير إلى أن تحقيق رؤية إفريقيا المتمثلة في بناء قارة موحدة ومزدهرة وسلمية يقودها مواطنوها وتتمتع بمكانة فاعلة على الساحة الدولية يظل هدفا قابلا للتحقق من خلال تعزيز العمل المشترك والتكامل بين الدول الإفريقية. وأوضح أن شعوب القارة رغم ما تمتلكه من موارد وإمكانات كبيرة، لا تزال تواجه تحديات الفقر والنزاعات التي تستنزف الأرواح والموارد وفرص التنمية، داعيا إلى إجراء تقييم موضوعي للواقع الإفريقي والعمل على تعزيز مستويات التكامل والتعاون بين الدول الإفريقية عبر استراتيجيات مشتركة لمعالجة المشكلات القائمة. كما تطرق الوزير إلى التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي وما يصاحبها من تنافس متزايد على الموارد والعلاقات الاستراتيجية، فضلا عن التحديات العالمية المرتبطة بالتغيير المناخي والصحة العامة وعدم المساواة، مؤكدا أن هذه القضايا تتطلب حلولا جماعية ومنسقة. وأضاف أن إفريقيا قادرة على تحقيق نمو مشترك وتنمية مستدامة إذا ما أحسنت إدارة مواردها وفق رؤية بعيدة المدى قائمة على الانضباط والعمل المؤسسي. من جانبه، أكد سفير جنوب إفريقيا لدى إريتريا بيرسيفيسان موزيلي كومشا أن يوم إفريقيا يتجاوز كونه مناسبة احتفالية، إذ يمثل فرصة للتأمل في مسيرة القارة ومستقبلها المشترك. وتضمنت فعاليات المناسبة تنظيم ندوة حوارية مشتركة، إضافة إلى مباراة كرة القدم الودية أقيمت في استاد أسمرة بين فريق دبلوماسي السفارات الإفريقية المعتمدة في إريتريا وفريق من موظفي وزارة الخارجية، وذلك في إطار الاحتفاء بيوم إفريقيا. نظم مكتب التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر منتدى تعليمي في 10 و11 من يونيو في مدينة عصب لتعزيز العملية التعليمية وزيادة مشاركة المرأة. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ فسايك داني أن الهدف من المنتدى هو استكشاف التجارب والتحديات التي واجهت تعليم المرأة حتى الآن، وخلق فهم مشترك وتقديم آراء واقتراحات تخلق الدفع في المستقبل. وقال إن السبب الرئيسي لعقد المنتدى هو تراجع مشاركة المرأة، مضيفا أنه سيتم بحث خلفية التعليم في الإقليم وتأثير العادات والتقاليد على تعليم المرأة ودور تعليم المرأة في ضمان الصحة العامة. وأفاد التقرير المقدم إلى ازدياد عدد مؤسسات التعليم التمهيدي بأكثر من 7600%، والمدارس الابتدائية بأكثر من 430%، والمدارس المتوسطة بأكثر من 1000%، والمدارس الثانوية بنسبة 1600% مقارنة بما قبل الاستقلال. ومع ذلك فإن مشاركة المرأة منخفض للغاية مقارنة بانتشار المؤسسات التعليمية. توجد 3 مدارس داخلية و32 مدرسة شبه داخلية
تبلغ نفقاتها السنوية أكثر من 18 مليون نقفة، وتم افتتاحها بشكل أساسي لضمان مشاركة المرأة واستمراريتها، لكن نسبة المرأة المستفيدة من هذه الفرصة تبلغ 7.5% في المدارس الداخلية و25% في المدارس شبه الداخلية. ودعا قائد القيادة الشرقية العميد أبراهام عندوم إلى تعزيز مسؤولية كل مواطن لتقوية مشاركة المرأة باعتبار تعليم المرأة أساس بناء مجتمع متحضر. من جانبه قال حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي إن المشاركة الفعالة في المنتدى تدل على اهتمامهم بالموضوع، وذكر بضرورة زيادة دور الهيئات الهامة والمؤثرة لأن تعليم المرأة له جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها. وتم منح شهادات تقديرية للمعلمات المتميزات لتعزيز دور المرأة في عملية التعليم. تلقى 70 مهنيا من الإقليم الجنوبي دورة تدريبية نظرية وتطبيقية في قدرات إدارة البرامج والأوتار الصوتية. تضمن التدريب المنظم في دكم حريف أن إدارة الحوار وخصائص مدير الحوار الفعال والدور الفريد لمدير الحوار في العروض الثقافية والحاجة إلى قدرات التواصل في إدارة الحوار وشكل تقديم العرض على المسرح وتحديد مقدم العرض والانتقالات وإدارة الطوارئ وإشراك الجمهور والبروتوكول وإدارة الأشخاص المهنيين والوعي الذاتي. يركز التدريب الصوتي على الموسيقى العامة ونظرية الصوت والتدريب الصوتي الأساسي وفوائد التنفس في الغناء والتدريب النظري والعملي في تعزيز العلوم الصوتية وأهمية تمارين الغناء والرعاية الصحية الصوتية. وأشاد المدرب في فن إدارة البرامج الفنان جرماي أبراهام في مراسم التخريج في 12 يونيو بالمتدربين لاهتمامهم وانضباطهم في الوقت وحثهم على تطوير المعرفة التي اكتسبوها من خلال العمل التطبيقي. كما قال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة سيد أبراهام يوهنس إن التدريب يهدف إلى سد الثغرات وحث المتدربين على معالجة النقص في أماكن عملهم. من جانبه أكد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هابتا أبتس فاستيون على أهمية التدريب وحث المتدربين على تطوير قدراتهم المهنية لأن العمل الجاد هو السلم في النجاح الأكبر. اختتم في 13 يونيو أسبوع التنظيمات الشبابية المنظم في 17 إدارة ضاحية في مديرية قال نفحي بالإقليم الأوسط تحت شعار تقوية وتأطير الشباب صمام أمان البلاد. تضمن الأسبوع مسابقات في الفنون والمعرفة ومعارض للاختراعات والابتكارات واللوحات التشكيلية وقرية التراث وأدوات تراثية يتراوح عمرها بين 100 و200 عام وكتب دينية ومنتجات الخضروات والنباتات وتشجيع الطلاب المتميزين. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع الإقليم الأوسط السيد سامسون كفلي أن الهدف هو تعزيز تنظيم الشباب من مستوى إدارة الضاحية وتقوية الروح التنافسية والكفاءة من خلال تنظيم المسابقات الرياضية والثقافية والتعليمية. وقال مدير مديرية قال النفح السيد محاري يوهنس إن أسبوع المنظمات الشبابية يلعب دورا مهما في تنشئة شباب يتحلى بالوطنية ومحب للعمل والتعليم والحفاظ على قيم بلدهم ومجتمعهم، مؤكدا بأن إدارة المديرية ستوفي بالمتطلبات. وتم في الختام تقديم الجوائز على الفائزين. وفي كلمته الختامية تعهد المدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرقي تولد برهان على العمل المنظم في البرنامج لدوره في رفع معنويات الطلاب المتفوقين ومساعدتهم على تطوير ميولهم في الفنون والابتكارات. تخرج 291 طالبا وموظفا من كلية التربية واللغويات في عد قيح في 13 يونيو من دورة تدريبية مهنية. شمل التدريب المهني الذي استمر 3 أشهر والذي قدم على فترتين اللغة العربية وتصوير الفيديو وتكنولوجيا الحاسوب والمونتاج والتصميم الجغرافي. وقال عميد الكلية الدكتور ولدة سائتة ولده إن الكلية تنفذ برامج متنوعة بالتعاون مع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة لرعاية وتنمية رؤى الشباب، مضيفا أن هذه المرحلة تتطلب من الطلاب مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير أنفسهم جنبا إلى جنب مع دراساتهم الأكاديمية. من جانبها أوضح السكرتير الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الكلية الشابة عقست عقباي أن الاتحاد ينظم دورات تدريبية مهنية للعديد من الطلاب كل عام بالتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية والجبهة بالإضافة إلى الأفراد والمؤسسات. تخرج أكثر من 1000 طالب من الكلية من دورات تدريبية مهنية مختلفة منذ عام 2023.
فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، أبقوا معنا.

بريطانية احتجاز ناقلة نفط في بحر المانش، قالت إنها تشتبه بارتباطها بما يعرف بأسطول الظل الروسي، في خطوة وصفتها لندن بأنها الأولى من نوعها التي تنفذ تحت قيادتها المباشرة في إطار تشديد الرقابة على حركة السفن المرتبطة بالعقوبات المفروضة على موسكو. وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مشترك مع وزارة الدفاع البريطانية أن القوات البريطانية نفذت عملية بحرية استهدفت ناقلة النفط. تقول السلطات البريطانية إنها مرتبطة بشبكة السفن التي تتهم روسيا باستخدامها لنقل النفط بعيدا عن القيود والعقوبات الغربية. وندت روسيا بالعملية البريطانية معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا لحرية الملاحة وتحديدا لأمن النقل البحري الدولي. وجاء الموقف الروسي عقب قيام القوات البريطانية باعتراض واحتجاز الناقلة سيميتروس خلال عملية عسكرية وأمنية واسعة. قالت لندن إنها تهدف إلى تطبيق العقوبات المفروضة على صادرات النفط الروسية. أعلن رئيس نيجيريا بولا تينوبو أنه تم قتل 13,000 إرهابي على الأقل في نيجيريا خلال العام الماضي، مؤكدا أن حصيلة القتلى جراء التمرد الإرهابي في هذا البلد انخفضت بنسبة 81% منذ توليه السلطة في مايو من عام 2023. وأكد الرئيس النيجيري القضاء على أكثر من 13,000 إرهابي خلال العام المنصرم من دون أن يحدد ما إذا كان يقصد عام 2025 أو الأشهر 12 الماضية. ويواجه شمال نيجيريا تهديدين أمنيين متوازيين، هما عنف الجماعات الإرهابية من جهة وعنف عصابات إجرامية من جهة أخرى، تنفذ بشكل متكرر هجمات على قرى وعمليات خطف جماعية طلبا للفدية. ومنذ عام 2009 أسفرت أعمال العنف التي شنتها جماعة بوكو حرام ثم تنظيم داعش الإرهابي عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين الأشخاص في شمال شرق نيجيريا. في النبأ الأخير، استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيسة الوزراء اليابانية سانا تايكاشي في مقر رئاسة الوزراء البريطانية. واجتمع الزعيمان قبل انعقاد قمة مجموعة السبع في الفترة من 15 إلى 17 من يونيو في مدينة إيفيان ليبان على ضفاف بحيرة جنيف، والتي تضم أيضا قادة فرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الأوروبي. ووفقا لبيان صحفي صادر عن الحكومة البريطانية، من المتوقع أن يتفق الزعيمان على استثمارات ستخلق عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة وأكثر من 18 مليار جنيه استرليني من المكاسب الاقتصادية، إلى جانب شراكة جديدة في طليعة تقنيات الجيل القادم. تشمل الاتفاقات خطة استثمارية يابانية مدتها 5 سنوات تزيد قيمتها عن 9 مليارات جنيه استرليني في مجالي البنية التحتية والخدمات المالية، إلى جانب خطة لتوفير ما يصل إلى 9 مليارات أخرى لمشاريع طاقة الرياح البحرية في بريطانيا. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. وزارة الخارجية تحتفل بيوم إفريقيا 63. تنظيم منتدى تعليمي في عصب. دورة تدريبية فنية في الإقليم الجنوبي. بريطانيا تعلن السيطرة على ناقلة نفط مرتبطة بروسيا. رئيس نيجيريا يعلن قتل 13,000 إرهابي خلال العام الماضي. وبريطانيا واليابان تتفقان على استثمارات بقيمة 24 مليار دولار. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، جمعة مباركة وطيبة عليكم في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم برنامج ألو دبي، وعلى الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. نحن معكم كالعادة ومختلف الأغاني والألحان العزبة بمختلف اللغات الإريترية، زائد إن شاء الله اتصالاتكم وإهداءاتكم. اتصلوا بينا على أرقام هواتفنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبي، وإن شاء الله سلام كميك اني هم زخبركم من زخبر كنن تخطى تلتي مدبات تلفزيون ايرترا بفلاي دمات خطى تلتي مدب هيلو دبايوة كميت اونيو كم وترو مدبكم مدب هيلو دبايوة بقطة كاب تلفزيون ايرترا حيزنا لكم قريبنا لنا أما دبنا دولكم كم وترو كتستاتفون دا عدمنا دما زفلا لي درفتات بستفلا لي قوام قطعتنا ايرترا زد رفت درفتات حيزنا لكم قريبنا لنا مكتثالكم بخبرن دا عدمنا بزا راي مكتب لنا لما عنت مدبنا كنفلو مينا إن شاء الله مسانا خطوعلو حابيرنا بحنساب كل وعل دما دقيمنا نعدمكم. سادة المشاهدين، أولى أغانينا لليوم حتكون أغنية باللغة البيداوية باللغة التجرنية بعنوان رايموك. حنفتتح حلقتنا بهذه الأغنية إن شاء الله، وحنكون معكم زي ما قلنا سابقا على الهواء مباشرة. خليكم معنا.

0: حييكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وكما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة، ونستقبل أول اتصال لنا في حلقة اليوم. هلو دبي ومرحبا.
1: جنون
0: مرحبا، من قبل؟
1: جنون
0: معلش أسمعك.
1: جنون بودي
0: كم يوعلك؟
1: مرحبا سعادة.
0: الحمد لله، تفضل.
1: هالراي يرون علي،
0: هالراي يغني لنا. شكرا.
1: يرون سبعتي
0: تمام،
1: سبعتي
0: هالراي
1: يرون علي،
0: هالراي
1: يرون ماما
0: تمام،
1: يرون يبا
0: هالراي
1: يرون عود
0: تمام،
1: يرون عود
0: هالراي
1: يرون فندري،
0: هالراي
1: سلام عليكم
0: تمام،
1: يرون سعدين،
0: هالراي
1: يرون غراف،
0: هالراي
1: يرون أدم،
0: هالراي
1: يرون حبطم
0: تمام،
1: يرون
0: هالراي
1: مدري
0: تمام، هالراي
1: يرون محمود
0: تمام، هالراي
1: وديتو
0: هالراي. شكرا يغني لنا. مرحبا، شكرا. كمان تليفون لاتنا. هلو هالراي بارد صحبركم تعزبتنا كم تغدي مزبلكو مدبكم مدب. هلو دبي وابقتا كاب تلفزيون إير ترينا حيثنا لكم قريب نازلنا بتن لمدات تليفوناتنا عسد خلطة إيسان أربعة سبعة أربعة كم هون عسد خلطة إيسان أربعة خمسة أربعة دولكم أب مدبنا كتستاتفو بخبر نعدم كم تزبلنا يا استفلالي وطعم زي ما تاتي نحيزنا لكم قريب نازلنا كم واترو تليفونكم تزين مزيننا دما نبزات أقتل زلا درفي أخب لكم درفو بأنقصاهو بدمت أو السعادة طهر يحتكون زات أقتل درفنا مالتيو نعات خطاتي لنا هنملسكم هنا السادة المشاهدين. زي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة، اتصلوا بنا بأرقام هواتفنا على الظاهرة على أسفل الشاشة 12-24-74 و12-24-54 وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. ولحد ما تجينا اتصالاتكم حنسمع الأغنية التالية، حتكون أغنية للفنانة سعادة طاهر، أغنية بلغة الساهو. بس يبدو أنه عندنا اتصال، أولا نستقبل اتصالنا. هلو دبي ومرحبا. مرحبا.
2: هلو دبي
0: سمع كله من قبل.
2: مرحبا سعادة، كم يوعلكي؟
0: تبا الحمد لله، كم يوعلكي؟
2: داري المسكن سنايت صعب غردة.
0: هالراي تفضل سنايت حبيبتي غزلي.
2: نهلهم سدر عبيتي.
0: هالراي
2: نبين ندي نحواتي بملوم عوشتنا بدك قندلو.
0: هالراي
2: ندكي بملوم.
0: هالراي
2: نجزاوتنا
0: تمام
2: نمهر جابو مستدر عبيتو.
0: هالراي
2: نأيمن مستدر عبيتو
0: تمام
2: نداتولد بملان اللاس.
0: هالراي
2: حريتي
0: تمام
2: نعثمان.
0: هالراي
2: كنا حيل تاسم كل خال
0: تمام. هالراي
2: معهاتكم نمول أهلي إفرا.
0: هالراي يقني لنا سناي. شكرا حبيبتي أنا، يقني لنا. مرحبا بروح مشت. شكرا حرايم بارز خبركم تعزبتنا كم تيز بلكو إذا أطيلات السعب درفي درفي بوأنقو أساهو نايدم تأوي سعادة طاهرة هتكون ماتيو بحبار كنسم عمو هنملسكو بنا مسانة تنحو.

0: مع الفنانة سعادة طاهر وأغنية بلغة الساحة. أستاذ المشاهدين والحين خلونا نرجع لاتصالاتكم. عندنا اتصال كابدم تزاوية سعادة طاهر، ناب تليفوناتكم ناز خبركم تعزفتنا تليفون لاتنا. هلو
1: هلو مرحبا.
0: هلو مرحبا، من كبل؟
1: أنقسم دار سنبت أرتفل بيا
0: هراي كم يوعي الكان قسم؟
1: الحمد لله
0: تبو الحمد لله، تفضل.
1: هراي مجمع مرتا خبور ولا جايت خلصون بكرايا
0: هراي
1: أبداً مدتا بحالة دي أبداً كتا بركبو
0: تمام
1: أحاوبا يرزاري وسمارا بركب
0: هراي
1: أبداً بركب تأجون تغلسان بك
0: هراي
1: ربيان تغلسان بك
0: تمام
1: أبداً بركب تألوان تغلسان بك
0: هراي
1: أبداً كرة بركب هجي لبن الساوات ورد بحاها وصناي تغلس
0: هراي
1: وأبطال والدنسة وثبان بعض ركب
0: تمام
1: رأي وثبان بعض ركب
0: هالرأي
1: بحثوها وثبان ركب
0: هالرأي
1: أنتم رأي وحي قطع ركب
0: تمام
1: نقول أم أقرب نسرت عنا نوز لبا قولج
0: هالرأي
1: أمو أبتبالي هذا ركب وغاية كفتان برهاني
0: تمام
1: جعفر إدريس
0: هالرأي
1: عبد الله عمر
0: تمام
1: كفلة خيبانة
0: هالرأي
1: ونسف جرسجير
0: تمام
1: رمضان ودفانكو
0: هالرأي
1: سيوات أسام
0: هالرأي
1: جهيلو بكا
0: هالرأي أنقصم
1: هراي
0: شكرا تمام هراي شكرا انقسم يغني لنا كلهم سامع مخون تصفى قبري اني اللي مرحبا كمان تليفون لنا. هلو هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا. هلو
2: هلو هلو سامي كم وين عارفين شو دراويتي
0: هراي مجمر يا من كبل.
2: هلو هلو سمعك اللغة أنا بياني
0: حراي ريان
2: بيان بيان
0: بيان كم يوعي الكا. هلو سمعك الله بيان كتسأل حراي
2: هلو سعد
0: سمعك الله بيان كتسأل كتسأل أجو حاجة سمعك الله. هلو
2: هلو سعد تمن
0: سمعك الله قتل قتل
2: هلو
0: هلو معلش بيان ام اسمر مسانا له بس
2: ان شاء الله كل سنه
0: ناخذ تليفون ثاني. هلو
2: الو
0: الو مرحبا من قبل.
2: مرحبا معك مدريد حامد من قلوش.
0: اهلا بك تفضل.
2: إن شاء الله يجب صغير المجيد نهنيكم به وكل عام ونكون في أحسن الحال.
0: الله يخليك شكرا لك.
2: بارك الله فيك إن شاء الله.
0: طيب
2: نسلم الأخوان كلهم.
0: الله يخليك. طيب
2: أيضا نسلم عليكم أخوانا محمد عبد الله سليمان.
0: تمام
2: ونهني أخوانا عبد الله إدريس.
0: طيب
2: ونفنح أخوانا كلهم في السودان وفي إريتريا.
0: طيب
2: إن شاء الله ونكون كل عام في أجمل التهاني.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
2: شكراً لك كلهم في القضاري في الشجرة وقسلة.
0: طيب
2: السلام عليكم.
0: شكراً وعليكم السلام الله يخليك شكراً لك مرحبا. هلو كمان تليفون لا تنام سلني. هلو هراي مبارزة حبركم تعزبتنا.

0: أنت درفنا يدم تأو طريقة تصفيهاتنا بتليفونكم من أحد من لازم خبركم تعزبتنا تليفونا لا تنا هلاو هلاو
1: هلاو سعد
0: هلاو دبي ومرحبا
1: السلام عليكم
0: تبو من قبل
1: أنا بيان محمد حقو صباح
0: بيان كم يوعيلك
1: الحمد لله كم يوعيلك معك
0: تبو الحمد لله ها تسمعنا اللي حجي
1: والله عايز تسمعك اللي هو سعد
0: تفضل قلت البيان حراي
1: من ولادي نوريا محمد عبد الوهاب
0: هالراي
1: حاتني ام انا محمد عبد الوهاب
0: تمام
1: حاتني زي بقى محمد عبد الوهاب
0: هالراي تمام هالراي
1: هون اسعد يا دلو محمد عبد الوهاب
0: تمام
1: حريه محمد عبد الوهاب
0: هالراي
1: حياه محمد عبد الوهاب
0: تمام
1: جميله محمد عبد الوهاب
0: هالراي
1: كمون كلهم بيتسابين
0: هالراي
1: من الزواج واروا خلو مالكي
0: تمام
1: حوي منصر محمد عيشة
0: هالراي
1: ودي مراد بيا محمد حاقوس
0: هالراي
1: كمون حفتي مريم محمد حاقوس
0: هالراي
1: نقولو حزبي عدواتك مالك من الزواج واروا دركة
0: تمام هالراي
1: كمون نعري
0: شكرا بياني أني لنا شكرا
1: نقول نغور بريزنتي يا سافر كأدمنت عن

0: كنا مع الفنانة خديجة آدم سادة المشاهدين وأغنية بلغة التجري. ومنه نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: هلو هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: هلو
0: عمر الجي إدريس كميك أنيخا. هلو هلو تليفون
2: هلو سعد،
0: معلش طوالي تقتلنا لمس لاني. هلو مرحبا، من قبل
2: منى عثمان إبراهيم عبد الدرار.
0: منى خمي وعلكي تبو انقع تبو هلا خزاق عليك. كندي عدمي خمونا
2: ثلاثة
0: تسعة تعتة حرايك انك فلت مهر اللخي سالساي منى فعت اللي ختم مرتي. منى
3: امي سعودية تركب،
2: امي سعودية تركب.
0: حراي
2: حنان ابراهيم.
0: حراي
2: حنان ابراهيم.
0: حراي
2: جابر قطر تركب.
0: حراي
2: وين رب حق وين ابراهيم.
0: حراي
2: سعد بارتع تركب.
0: حراي
2: مروى شفاء.
0: حراي
2: دكا.
0: حراي
2: حبوتاتي خالد.
0: حراي
2: علي عادل.
0: حراي
2: حتني ابعثت تركب. عسير مشغولة.
0: حراي
2: ندي ركبتي.
0: حراي هبني.
4: هلو سعاد
0: مرحبا، خمي وعلكي
4: تبو فمي اللغة الصغير
0: تبو. الحمد لله، من قبل
4: قنتي بهال
0: قنت. حراي قنت، تفضل حبيبتي. موناكو دي قاتل كندا
4: قواريا مجمري عب عصب دركوبو أهادي سسان حدن.
0: تمام حراي
4: عند حامي كلهم.
0: تمام
4: قوال نعلتي صفاء مروة.
0: حراي
4: نسبعي عثمان.
0: تمام
4: دكاي مونا.
0: حراي
4: انتصر.
0: تمام حراي
4: نقول لهم على عسد ممكن خالد دركبو.
0: حراي
4: نزون بوليس سنبت سنبت زمتو براديو.
0: حراي
4: كتقول صلوة بللي هزون بوليسين.
0: حراي
4: خلاص كلهم ممكن خالد بدفاع كل زلو بريدينت سياسكا.
0: شكرا حبيبتي، انا يقني لنا. شكرا
4: شاو
0: سعري الحمد. مرحبا شاو بروح مشيت. شكرا حراي مبارزة حبركم تعزبتنا حجونا بزقط إلى تسعب زلا در في أحب لكم در في ناي سوداني نقريب نازل لنا حبيرنا كن سمعينا مالتيو السادة المشاهدين. حنخرج فاصل غنائي أغنية للفنان السوداني المخضرم الراحل محمد وردي، بس حتكون بأداء الفنان أمجد شاكر. حنسمعها مع بعض وحنرجع، خلكم معنا أو خلونا ناخد اتصال بالأحرى. جانا اتصال. هلو
5: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
5: مرحبا
0: من قبل؟
5: سساي.
0: شو شاي؟
5: هو سساي.
0: كمي وعلكي؟ بقتا تلفزيون بلي أبتأخذ اللقات حتى بلي متى يمكن السماع مع
5: اوكي محاتنا سميرة.
0: هالراي
5: عصي زلا.
0: تمام
5: حاتنا تأكسي.
0: هالراي
5: عب موسي.
0: حراي
5: أبي أمريكا زلو.
0: تمام
5: حتني.
0: حراي
5: مكارت.
0: حراي
5: هيلين كمون. هيلين
0: تمام
5: كمون معاقي.
0: حراي يقني لنا يقني لي. شكرا حبيبتي أنا. حراي شكرا مرحبا. شكرا حراي مبار تليفونكم تزي متينا زحبكم تعزبتنا هم تقدم زبلكو درفي بقانق عرب درفي ناي سوداني نقريب نازل لنا ناي دمتاوي محمد وردي جين تليفون متياتنا الله نقبلها مجمري. هلو
1: هلو هلو
0: هلو دبي ومرحبا. عمر
1: الجي هلو سعد عمري جدريش
0: كميك اني حاد حندو
1: كميلو.
0: الحمد لله تفضل.
1: مرحبا بمجمري درجة مبل سلسل حمو سلعة متبع الناسنت بسلامة حليفنا يوم
0: والحمد لله
1: بألفي بزي جهر عايز بلك زلوخو سعادي ني كفر برسنتي سياسة فوركي.
0: هراي
1: عدي وليدات يمكن سبا ستبل اللي.
0: هراي
1: بمقصال لولاو نتاقر مخبار نزركم نتي جيقنا حالتات مكن خال إيرترا.
0: تمام
1: كم وترو عجوها أقول نخلنا ونقوع مبل سلسلة حموش العمت بعلى الناس اللي تفتح كابر اللي
0: هالراي
1: بمقتل نب حرد كوز ذكي نببل سلسلة حموش العمت بعلى الناس اللي سنعفة مقوع زي حرد
0: تمام
1: عدغيح مقوع زي حرد بحبرة وشتغط بعدغيح يبال زبل ناي ناس اللي تزقلت بحبر وعيلهم سنزبرو كم زعك قصرون لزيهم كم زقبرو خا عجلنا عجهم بالليل
0: تمام حراي
1: بمقتل لندن كوزدك يا عبد الجريس
0: حراي
1: أب لندن زركب محمد سعد إبراهيم ودي جيلا
0: تمام
1: مسقرو باب التخا كلهم دك جيلا بحبر بيتسبك بمولهم أب عبد الجريس دلوا وبيتسبك بمولهم سلام بالليل
0: حراي
1: لي روبلي عبد الله إبراهيم أب كتب عبد الله عبد الله أكوا يسوع
0: تمام
1: مسدرا بيت نيروبلي إبراهيم مس كلهم سدرا أكوتاتا بحبر سلام بريلي
0: تمام
1: ني نعمة خا ولا حواء ولسك أبو سعود عربية رياض مسياف زي قنيا صباح تبقس الخنت ونقع بسلام لرياض أب صحكني نعمة نافع بريلي
0: تمام
1: بقتل نب بيت موسيقى حقوس بلا لخوس ذكي زوال عزيز تمكتا لي بغدا بيز حلفي نائل ودو
0: تمام
1: ادمنت عناني هاب كابل اللي
0: هراي
1: بمقصال حج رحمة حج معروف ابا دي سابا زلا مع بيتنا هيا كلهم بيتسبا ابا عبد الغيح زلو فاطمة حج نور حسين
0: تمام
1: بس رحمة رحمة ابراهيم نورو
0: تمام
1: كمون نب بريم أوتيستا جمال فيدل
0: هالراي
1: كومون دك محاري خوزدكي إذا عملكي وتغلاب تملصو
0: تمام هالراي
1: جميلة شاويش حسن بركت
0: تمام
1: ني وزيرهم ببرات قرلاسي مسدكا عند قرما يماني أوس بحبر
0: هالراي
1: ني إيمان بيان عبد الله الله قوال بيان يا قوال سنعفي
0: هالراي
1: مسحوا مس جمعة عبايا مس كلهم من دا حج عبد مدبر بحبر
0: هالراي
1: بمقتل ني من محدار كباب عد سات خدا ني محداري سلطنة طعامي بحلفي اب كتمانا ختم عد غيس عادي اب مبل سلسان حميشن اتوم زخور عنا تماهرو
0: هالراي
1: زي تفلا لي كباب عديو قطمتا ديو بإنجليز قيروم زكات علوز روبرو سلز حقوسنا بحلفي ني كلاي درجة بتمرتي اقرنا عمليو اب محدارين وزوب عد غيح مس عبالاتو كلهم كزورور يوميهم أجدنا علم ولدو بو يقتلو
0: هالراي
1: نيدي لهم بحبلو مبكرة دازلة
0: مس
1: سامراوي تقولا بحبر
0: هالراي
1: حسرين كي لخلهم أبوشتن أو طاين نزرو كبو مقعنا مببل سلسل حموشتن عمتنا تنسل سبسحكم نابلكو ناعخن نابالا تلفزيون إيرسرا بمولوهم
0: كلهم سمعوا خلوهم
1: أبسرحهم عبيت كل جزيء عودتي من لكم
0: آمين إن شاء الله شكرا عمر الجيدريسي أني اللي
1: تاو تاو
0: أني لنا مرحبا حرايم بارز حبركم تعزبتنا أنا بزقت إلى تسعي بزلا درفي حبركم حبيرنا نحن سمعينا سادة المشاهدين زي ما قلنا أغنية سودانية للفنان المخضرم السوداني محمد وردي بأداء الفنان أمجد شاكر خلونا نسمعها مع بعض

0: من الأغنية الجميلة دي. السادة المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو،
1: الو سلام، كيف حالك؟
0: مرحبا، كم يوعي الكي؟ من قبل
1: سانتي بارك عم نفاسيك
0: حرك أسانت، كم يوعي الكي؟
1: تفضل زمان مستن كنت وقل ساعتين.
0: تبقى الحمد لله حبيبتي أنا، تفضل أسانت قتلي.
1: اوكي نجم مساء بلبي ستوى عبي ناتل نتابع عم نفاسيك ترتب
0: هراي
1: كمون ندي أدانش نمجو تقوالي أرانا تسيت
0: تمام
1: كمون عبي أمريكا تركب أبويتو ما تسبع البيتو مصدقو
0: تمام
1: أبدوباي تركب حتمي أسير عباس ويلينغ
0: هراي
1: كمون أفرا دوبان تركب حتمي دساوت مصبع البيتا درساين تدقى هي أفكاليب
0: تمام
1: أبقعوتا تركب حتمي سنايت مصبع البيتا برهانا مصدقا
0: تمام
1: أبقعدي سابا نتركبو أبقو ساتي سنسجن كمون مرحبا مصبع البيتا مصدقو
0: هراي
1: أبحث حازم زركب أرتيست أمان حميد بابشا أكوي
0: تمام.

0: በዓል ቤቱ ዘዴት ደቁ ከምኡውን ኣብቶይ ዝንስርከብ ኣብተይ ሶልያና ከምኡውን ነፋሲ ዝርከቡ የሕዋሰይ መርሃዊ ናርዶስ ኔሮን ኣዲጋኤል ያሴት ኣብን ባስታላ ንዝርከብ ኣወይ ቤንሁር ምስ በዓል ቤቱ ማክዳ ምስ ደቁን ኣብ ነፋሲት ንዝርከቡ ዳኮይ ኣብረት ነጋ ምስ ደቃ ኣሴ ትዕግስቲ ምስ ደቃ ከምኡውን ሙሴ ምስ በዓልቲ ቤቱ ሰምሃር ምስ ደቁ ኣብ ነፋሲት ንዝርከብ ሂዋን ምስ ወዳ ነባይ ከምኡውን ኣብ ነፋሲት ንዝርከብ ኣዚብ ዓንደ ፅን ምስ ደቃ ምስኩለን ማለት እዩ። መሳርሕተይ ኔማ ኣዝመራ ብፍላይ ድማ ንሓደን ፍራይ ንብምልኦ ማለት ንኩላቶም ህዝቢ ነፋሲት ንጎረባብትና ንዓኸም መሳርሒ ኹን ብፍላይ ድማ እዛ ቴክኒሽን ውሽጢ ደእተወትኒ
1: ሰላም ብሎ ሰማዕኩላ ሕራይ ይቀኒና ሽኩረን ቅሳነት ብጣዕሚ የደመስገን ሽኩረን ሓቢብታና መርሓባ ሓራይ ምባ ዝሕበርኩም ተዓዘብትና ውፅሳት ቴሌፎናትና ከምቲ ኣንቶይ ዝጠቐስኮ ኣብ ሞስኮ ቴሌቭዥንና ይረኣየኩም ኣሎ 12 24 74 ከምኡውን 12 24 54 ደው ኢልኩም ኣብ መደብና ተሳተፉ። መደብኩም መደብ ህሎ ድባዮ ብቐጥታ ካብ ቴሌቭዥን ኤርትራ ኢና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና። ከምቲ ዝበልክዎን ዝተፈላለየ ደርፍታት ኢና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና። ካብኡውን ሕጂ ከማ ብቋንቋ ናረት ትድረፍ ደርፊ ብድምፃዊ ያቆብ ያ ክትክዎን ማለት እዩ። ቅድሚኡ ግን ቴሌፎን መፅያትና ኣላ። ሄሎ ሄሎ ዱባይ ወመርሓባ።
2: ሄሎ ሰላም ዓለይኩም።
1: ወዓለይኩም ሰላም ወረሕመቱላ ወበረካቱ። ሚን መዓያ?
2: እድሪስ ጃባራ መንገንዳዕ።
1: ኣህለን ቢክ ያ እድሪስ፣ ከፍ ሓለክ?
2: ልሃኒ
1: አልሓምዱልላ። ትፈደል ቀፅል።
2: ያኒ ኣሕመድ ፋግር።
1: ጠይብ
2: ሃኒ ባኪት ማሕሙድ።
1: ተማም
2: ሃኒ ጃበር እድሪስ።
1: ጠይብ
2: ጃበር ብገ
1: طيب
2: هني كلهم خالاتي واخواني.
1: تمام
2: ولكم
1: شكرا. الله يخليك يا ادريس، شكرا لك.
2: السلام عليكم ورحمه الله.
1: مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا لك يا ادريس، الله يخليك.
2: مرحبا دنيا.
1: طيب سادة المشاهدين، زي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشره من الفضائيه الاثريه، وبرنامجكم برنامج ألو دبي والأسبوعي بمختلف الألحان العزبة. اتصلوا بنا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبي. لدينا اتصال أيضا. هلو هلو
3: هلو
1: هلو دبي ومرحبا.
3: يا أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير. مين معايا؟ هلو. معلش تليفون متأتنا تاني حتى أريد ألا مثلني حرايم بقى تليفوناتكم كسب زمتنا نبزا قطيلة تسعب زلا درفئة درفئة خبلكم درفئة بقى وانا رانا يدم تقوي أقوى بلاني رجينا بزيئة ود سلطان درفئة نيهاني بال نيمن اسي هاني بال فوتوم يقرب لنا دلو نبقى خيب لنا جن تليفون متياتنا اللي هنقبلها. هلو
4: هلو مرحبا.
1: هلو دباي ومرحبا، من كبل؟
4: محمود أبو بكر جحتي راي.
1: أهلا بيك يا محمود، تفضل.
4: كيف الحال يا اخي؟ كل عام وانتم بخير.
1: وانت بخير ان شاء الله السنه الجايه على امانيكم، تفضل.
4: مرحبا، كيف الحال؟ ان شاء الله عزوه دايرين نسمع من الاغاني القديمه، اغاني ثوريه.
1: طيب الاسبوع ده معلش ما عندنا اغاني ثوريه، حقت مين عايز يا محمود؟
4: حق والتخول.
1: حق والتخول ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله، بعد اللي جاي ان شاء الله. مرحبا. اليوم لانه ما عندنا طوال يا محمود.
4: مرحبا.
1: طيب شكرا جزيلا. شكرا، الله يخليك، شكرا لك. حرام بار تليفوناتكم كسب زي ما تصنع زخبركم تعزبتنا أنا بزق طيلة تسعب زلا درفي كم تزبلكو أبزي دري على اللخو درفي ناي دم تأوي هاني بالفطوم درف بوانقو أتقرني حتكون مالتي ناي من إسي هاني بالفطوم. حبيرنا هنسمعينا، يبدو أنه حنخرج فاصل غنائي السادة المشاهدين أغنية بلغة التقرنية للفنان الشاب هاني بالفطوم، خلونا نسمعها مع بعض.

0: كنا مع الفنان الشاب هانيبال فطوم سادة المشاهدين ومنه حنرجع لاتصالاتكم إذا جانا اتصال حرين بارز هوركم دعا زبتنا همزي كنكتاتو لتزنحنا من سدمت أو من إسي هانيبال فطوم ينزنحنا كابو دما ناب تليفوناتكم كن ملسينا ويكا نابزا قطيلات السعب زلعينا حنب المالاتيو قطيلات السعب درفي قريبنا يزلنا نلوم معنتي درفي بو أنقو أنا راح عنتو يزبلكو مالاتيو دمت أو ياقوفكم متسنعي بس كدميو تليفون متسيعتنا الله هنقبلها هلو هلو دبي ومرحبا.
1: هلو أنا ساسن بسوالة تبال.
0: هراي كم يوعلك ساسن؟
1: زاوير مسجن.
0: تبو حبيبتي أنا تفضل أطلي.
1: هراي مجمرة. سلام كل مدلي نم ندي عشان أترك مسحواتي من أسي.
0: هراي.
1: كم أون حسي عبس مرة أترك نرس مهارة حاكم تربانة.
0: تمام.
1: كم أون نموي عب قدرة أترك. سو أيا مسو بابا دقريت
0: تمام
1: كمون نمي أب فرد زكريت
0: هراي
1: كمون نحات النساتي نتنت أب كرنن أب كشات زركة بابس مرامالي
0: هراي
1: دكا نساسبوتن
0: هراي
1: كمون نبوي
0: تمام
1: كمون خلها تمحيكات مكرحان نكور برزن ساسفورتن نقرابتن سلام
0: كبير دل هراي ساساني أني اللي بتعمي شكرا هراي
1: نعاخرها
0: شكرا حبيبتنا شكرا أني لنا
1: أفضل.
0: مرحبا السادة المشاهدين أغنيتنا التالية حتكون أغنية بلغة النار للفنان ياقوب حنسمعها مع بعض لو ما إجانا اتصال عندنا اتصال بالأحرى خلونا نستقبل اتصال هلو
2: هلو سلام
0: سلام من قبل
2: من جمتار شمي ديوالا حد شبال
0: هراي كم يوعلك ديفورا؟
2: إسقابي مسكن.
0: هراي حبيبتي أنا هراي.
2: سلام كيف زدلي ندينا حفتي.
0: هراي.
2: أبو غاندا تركت.
0: تمام.
2: نسبايا بعلت بيتا.
0: تمام.
2: بعلت بيتا ساميل سامي أب نورويز غمد.
0: هراي.
2: كمون سدابيتي.
0: تمام.
2: كمون عباي بزاف كيلانا.
0: هراي.
2: أتحتين أزلو دكي أبوتان أزلو بحامنا سين إفم دكي طالع مغنط

0: حراي
1: نعم كاب بتعمي سلام كلهم دلي
0: تمام حراي
1: نصفتهم كأه نعكا
0: حراي يغني لنا ديفورا شكرا حبيبتي أنا
1: حراي شكرا
0: كلهم سامع مخون تسفى قبر شكرا تلفون تزي ما تيحتنا زهبركم تعزبتنا نبزأ أطيرة تسعب زلادر في بوانقنارا دمت أوي ياقوب حبيرنا هنسمعينا

موقعنا على تدرفنا يدمت أوياكم تملسنا كم لنا دبدا بيلاتنا نبدا بيتها أتكم من أحد ملس حجي كم صعب دم ما تبل بعلة عسى شو عتة ورح حمشتة كل تشحن إنسان شدشتن مع علتي مرعى خم نزب عليكم مرعوتي سامراويت ميكيل مخسب كم أون تمسجن أبادي أنقع بقعكم رحوس جام ما يكبر لكم يبلهم كلهم فتوتهم دك أهادهم كيف لسراوي سلسان سلستان قدامي برجيت كم أون كلهم سدرا بيتكم في الليد ما ممهر ميكيل قده مس بعلت بيتو مليون تولدة أنقع بقعكم تبل دبدا بمتياتنا لأن إحنا بوقنا ونقع بقعكم دبلنا زاطي لا تسعب زلان نايد بتاو من إسيرو بيل تعم تدرفي قابزني مالنا نزوم مرعوت مالتيو تلفونكم كابزي متأنا دمه حبيرنا نعاهن سمعينا

0: كنت عايزة ابتنا. هلو هلو
1: هلو، السلام عليكم. هلو
0: هلو دبي ومرحبا، من قبل؟
1: يوسف نقاش بعالك حدث عدي
0: هراي، كم يوعي الكا؟
1: ما شاء الله تبو سلامي.
0: الحمد لله، تفضل يوسف.
1: والي دار أهم حيلتاد مكان هالي اطراب ومولو
0: هراي
1: من هزي اطراب ومولو
0: تمام
1: نحط حد آخر كان يركبوا دك أي حدي بمولان
0: هالرأي
1: نحاضنا حين ربح برجت بمولو
0: تمام
1: نحاخاتكم كع
0: شكرا يوسف يأني لنا
1: Thank you يأني لنا حبيبتي
0: مرحبا شكرا شكرا يوسف الله يخليك هلا ين بعد هبركم تعزبت لنا نازات أتزلزل درف إن حنبل درف بوأنقع عفار لا ليتبل بحلاو الدرف أحط قول مالتيو نبغى حنبلكم

هذا ينبرز حضركم تعزبتنا جيزينا نيلو معنت مدبنا مدب حلو دبايوان مززة دارقانا بمززة ميناءات بتيحنا زلنا نيمود أتحان تدر فلاتنا كارب حجون كابها قرنا إرثراو تايلنا نهين تدر فينا قريبنا زلنا زيانا يلو معنتي نيمود أتها زيما نأهد كون سكحابيرنا حضريا

حرين بارز خبركم تعزبتنا هم تقديم زبلكو بس احنا كتتلات احنا نهين الدرف مدبنا مدب هلو دبي وانا لما عنتي كن زازمينا مالتي نخلهم اب مدبنا دويلكم استساتفكم تساتفتي مدب هلو دبي وازيه خمس جنوكم فتوكم اون نقابلتنا قابلت مينستر زينة

الو بروفيسور كما يوعيكم انا رزنيه تنزهبكم لما ارنت كلني عرينا اما مسنجر كوات يحفلكم الله اي نو اي نو زخونا حبريتا بانترنت زيكوينو بتليفون كدول لكم كم زي بالله تردي ان الله انت هنا كن زي تصبخوا نجر سلا زقاطمني وتوس غداي سلا زرقوكي ابغزاي متانا طنيت كاميرا تتغيلا طنيحتني ها اوكي ترديكم نو ايت باكوان ايتم غفكوان حر حر ده عايز غنى حبريتان تقول له ماسنجر تليفون

0: حرف برات عالمين بتان هدر
1: أنا ولا حنتي قبركم سبيت خايا قديلاتني
0: زغمل أصلا يا تبجل
2: من يخا انت الزغون كايخا
0: أتمنى يخن عمل أخن عي سيد أنك تكون نابز قزاز ميت أخ أبزا قزازي أبزي مسكرني يخلو فوق حاسي انت قبركم خوالي
2: إلا ما أنا حدا يزمسي نسخة أنا زنا حبرة سب إشوق من كاس
0: نسخون كما يزتبو دا أخي ختمسي انت يتسقمك
2: إذا أرمين إذا سنبرو لبي متسقان أبني كل التقزي قاقيني كبرا نسخنا يوصيدو خي أخلو زارو ما هتسقني تخيلو حقوه يبني
0: وي أنا برهانة نسخة تحشخاوي إتاب زي كاي كالت زي تفلت مع التخيلاني مزحا ممت ني قل لحكي ممت إلا يلبا بقن زبي وشمع دي قل
2: هو انت تبلا لها
0: أنا بصراحة نبيك أنا بقول شلو ناي نعقت نعقت ناي دفرت دفرت أبقى زعراتي يا حنبيتو تتعويد الله ياتي
2: هو إيه تأصف حقو ديو
1: بمولو الزبلة زلو سعدة سعدة
0: سعدة انت ياتا سعدة انت هاي
1: سعدة حكي كم برد سعدة حكي كلها بهرياتي قلت لي سعبيلك
2: أنت حفرن دي خاخر
0: كم يلو خاخر كله إذا قلت لي نقولكو إتأكي سنة يخلي يسمعك
2: وي أنا سنيت سزايت أمر

0: هاي دك سبات كل جزية حرف تسامح نلبم كنا بر زحزين دك نستيونا ها أما زازين نبود دخند زقربا بهاور فقرة حلمه زخونا مسكوني بخيات تعسان نفس قتلتني يقول بعد برهانة ها ناتهم كنتوا جوز خون جيجا قميتهم ناينستهم كنتوا فرت أفت خون جيجا مسرقبو من قاقالام زمسل شقوت حسكا متيخا إذ كان لعلي حفل كوفل نابولي أقوات كتبوكا صباح نقوهو إتوم دك إيلو زعبيهو أي دك خانيهوهم تتباهيلو خير أربيجي مئتن سلاسة تانك عيجو ديخمت وحمام كاب حاميم كحكمنا تخناخين كاتعنا زبل مسلاكو نتعنا ترايزيكونا نتلاين حدار جملكا ويكا كدمي وحيج منطو من قدو وحيت
1: وحوج عن سوا وسكا أبنك ألا تخل
0: أسمرت مالت كادي؟
1: بعلدي خطفل ناتن برنك اللي أنتيتين يمت عن لخي ده دمجي خيلكا
0: نابغاق سد إيهل كان نكو إخا خيلكا تتعيس كادي خطفل
1: أنا صبر هنا أنت تيخا قراصي تاني أي فلت كنزل
0: أتبي غفلتك لنفسها قبت نسخة فلتان لعلى أنا فلتا
1: أي تقاقا خان بتخلب وشمغا وشتين وشاتين فليت كان حجكو يردين نزل له نعات رأي دخل ولا نعاخك وشمينين قنزبيك وعقيخا قزيحا بيتكلو
0: برهاني أنا مزاج حدارك زي كم كنا قانقين ميت معبل زد حلوز نبر حدارك نمعبل له دي إيز حللك
1: صور حسوا أنا ألم لك هالنوعج
0: أنا أنت أيفل جنك تسوق وايل كهيدك بعلات سوقي قانت أني حد كان تايز حرق لك
1: كي ورك وا كي تعرف وا أمرك ورواب تنازمران كي سمر وقيد اسمه زيسل ولاك وحنت نايكرم وش تخرين أنت زي تمرست كبا حفرتني كتقول بابا الله تاني سخوت الله لني
0: برهاني بيت سب قروا ما بتفتوك تم إكاب ترفكا أيوات أكاني
1: أيوات أكاني؟ أنت جفار؟ نسان تتواريدا نسخاخا مساس لتوارد حفيركا
0: قروا ما بتي بيت سب فتوك تم ترى أتأكيبهم نحنا زي كنا نسخاخا توارد
1: أنا بحانت نقري توارد كسام حجة أبيت أني حلوخ بها مغير دمان لني قداماي نقر قياشاي سلزخونكو كلاعي دما قرهن أمانن سلزخونكي
0: قرهن أمانن سلزخونكو مصحف قدس انتاي بالمس
1: متحف قدس هاي تقول له حقهم ببايمة سيطان كمسل كمتحف قدس يتقسك بها
0: بحان سمعان نمو من ناي سيطان كبر هالكاين
1: نعليها سيطان يلا ديابلوس
0: أب عين غازو الله بل قديفك أب عين بسايكا زو الله بل سرائي توت إزبل تغسل له
1: تاي موزهج أب عيني قند رايا كالو
0: قند تبالو غاقي دوما دوت فولتو اتقذيف قرب ناتو قندي بعين غاز رايا مزول
1: أب عين تاو سمارك انتاي رايك
0: أب عين سمارتك
1: أب كلمي اسمارتك كي توعى
2: من يلقى طوعا
1: نتيجة
2: قريب اسمك يتوعن زوم توع كاي ما سمعت نابا خايزتو انا كنت قاطيع اسلا زعبخو بو ما يتوع كاني
1: تغطي اخي تغطي اخي سنة تغطي اخي اخوكو عبلي على حدارك تبع لك زلخ
2: دقا ما ليسك انا بلع على حدارك عبلي عليها بعليقة
1: وهو تخلي نقرر نقرر تا موشال
0: موشال موشال موشال ساقودي
2: مسلم
1: يا عليكم دمي هاي تفلعنا قرركم كاساهم دماء أبلنا نساهم قدر بيلكم
2: قنزب مالت كادي قنزب سرحة ياتك بها سمع خارت فلت ازرس حد قنزبين وحاتي الشميمو قبن كان يقعد بابا يمسكي غير وزلو
1: كانت النازازي يتلك تنازازي
0: برهاني رئيسها كتحاسب اللون برق وبيعك تقوم تقوليك ولا انتو هايبك
2: بروسو مالت بأمرو خان من زيك اللي حايل استقل حالي نقرس نقرنا كاقن نعنا زي كونها بعلها نفسها هتكتريها
1: أنا خمطركم مول جنزبين هبتين وريسكم فقرهم بزيت هتأي كتقتل ودي منيتكم زمو زي حسب كنت حلمي
0: حق أني فقركو ولا بأقدو حمل النابل عكامبر أبدي الله زحلان لخمس عكات راح يكونن
2: برقت كم تفعل ما بوجنا هنفل خلنا فحفو عزب الفقرز نابرنا مالت
1: لك مستقبكي في مسبركي قد نعكني أبل علي سواي دريكي
2: إذا تزاربو زلخها بحق تعملو لديها
1: أي تحفر ديري تريد أسا تحانك اللي يزبها المسلاك وخمز ناتكي
2: هو من أي حان نغزق بورزنة؟
0: انت أي فليت إيه الكني
1: كلت يوم فقراكي
2: حان تحطها حتكا دادخها هنديهم
1: هندي عد زهابو توووب كم زبها كلت تزلز بالكني نزحاتة تني خلت توري دابل حجي كنت تعراطيرا
2: بزعباتهم كاوايز ولد كايم وصنا حالكا
1: ايه كاوايز ولد كايم بايت بالي زرباخ تعملكي اتو مسخة زعبا خلي بالي
2: دحان بزعبا دقيقة مخانومن زي مخانومن ብድላይ ካብ መንገዲ ክትረጋግ ዝትኽእል ኢኻ። ሰረቐ ግን ኩሉ ሰብ ይሰረቐ ዝመስሎ
1: መነዲኺ ሰረቐት
0: ወይ ደኣ ሰብ ዝተዘርበ ዘይኮነ ዝሓሰቦ ይሰምዐ እምበር ንሳ ሰራቂ ዘይኮነ ሰረቀ እያ ኢላ
1: ሰቦል ብዝኒ እናሰማዕኹዋ
0: እመኸም እንተይናስ ንዓይ ኣትኸውን
1: እንሕርልኩም ሰራቕ ሰረቕ ዲኹም ትበሃል
0: ኣነስ ኣስመረት ኢለ ትፅዋዕ
1: ኣስመረት እንታይ ትፅዋዕያ
2: መን ዳ ክብለኒ መብራት
0: ኖ ብቹ ያ ክብለክን የውኒ እምበር እንታይ ደኣ ወጣእታ ክትብል ጀሚርካ ቀፅልባ
2: ነታ መብራት ከሎ ስማ ናብ ልቻ ቀይርካ ልቾም እንዳበልካ ትፅዋዓ ኣባፅዕ ዘላ ውሱ መሃር ዘኪርካ
0: እታ ቅድሚ 3ለስተ ዓመት ዝሞተት ሓንቲ ቆልዓ ዝውለድካላ ኣብ ደቀ ምሓረ ዝነበረት ውሽመኻኸ ዘኪርካ ያዶ
2: እታ ብተ ሰነይ ትቕመጥ ውሽመኻኸ
0: ካብ ስመረት ክትሓቦም ኢልካ ምሰዲኦም ንሱዳን ሰደድካ ያንኩ ዳያምዶ ትገብር ኣለኻ
2: እታ በዓልቲ ዱባይ ንሳሳይ ግዜ ጥንስቲ ዝነበረትከ ሓሪሳ ዶ
0: ኣንቲ ስመረት እንተ ቆፂርካ ዮም ስባ መዋእለ ህፃናት ሙሉእ ወሊዱ
1: በቃ ለካ ኣንቲ ንቡራ እምባርሕ ናብቲ በዲሕ ነዚ ሓኪም ኢለ ዘምፀኽሉ ክተወሽምኪ
2: ከምኡ ተዝሓስብ እሞ እዚ ሕጂ ፊት ንፊት ኮይና ንዛረቦ ዘለና ዓድል ኣይመሃለወን
0: ብርግፅ ኣይመሃለወን ቀደም ምዝመስለኩም ናብራ ጌርኩም ሓዳርኩም ነበርያ ነበረ ምኾነ
1: ተይዶ ተሪፎ እዩ ነበርያ ነበረኩ ኮይኑ
2: እንዲዕ ብወገንካ እምበር ኣነስ ኣብ ኪዳን እየ ዘለኹ
1: ድላይ ክበላ እያ ምነክል
2: ከም ርጫኻ ኣነ ግን እምንትን ፅንዕትን ኣብ ኪዳና ዘላ በዓልቲ ሓዳርካኒ
1: ንዘይፈልጠክዶ
2: ንኩሉ ዝፈልጠኒ እምበር ዘይትፈልጠኒ ንስኻ ጥራይ
1: እዋ እንታይ ከ ክትብል ደሊኽ
2: ካብኻ ወፃእ ካል ሰብኣይ እንተዝደሊ ኮ እዚ ኩሉ ዘርዘርኩልካ ሓጢአትካ ንቤተሰብካ ንቤተሰበ ነጊረ ክፈላለ ምኽኣልኩ
0: ግን ኣይገበረቶን ንቤተሰብካ ኹን ንቤተሰባ ኣይነገረቶምን ንጀካይ እዚ ምስጢር እዚ ዝፈልጦ ሰብ የለን
1: ንስኻኸ ብኸመይ ፈሊጥካ
0: ወይ መቸም ጭንቀት ምስ ገበረ ክፍውሳ ዘምፀኻኒ ንስኻ ኢኻ
2: መበገስ ጭንቀተይ ከዓ እቲ ተሓብዩ ዝነብር ዝመሰለካ ጉድካ እዩ
0: ክፍውሳ እንተ ኮይነ ጠንቂ ሕማማ ክፈልጥ ስለ ዘለኒ ተወኪሰ እያ እቲ ኣዝዩ ዝገረመኒ ግን ጉድካን ምስጢርካን ከየቃልዓካ ቃል ስለ ዘእተወትኒ እዚ ኩሉ በዲልካ የ ከለኻ ንሳ ግን ንበላዐይ ሃበትካን
2: እታ ሓንቲ ፅቡቕቲ ዝገበርከያ ብቕን ተሓሚሰ ብጭንቀት ተጎብአ ነፍሰይ ከጥፎ ኣብ ዝተናዳነርኩሉ እዋን ነዚ ዳሕንና ሓኪም ዘምፅኸለ እያ
0: ብነፍስኻ ሓያልን ፅንዕትን ስለ ዝኾንክ እምበር ናተይ ደኣ መመላእታ እንዳኣሉ
2: ኖ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ብሳላኸ ብ ዝበፅሒ ሞያኻ ብግቡ ትጥቀመሉ ክኢላ ንዓቃልኒ ኢኻ ነዛ መዓ እዚኣ ክትመፃእ ማዕድ ኢኻ ዝረእኸያ ሓያል በዓል ሞያኻ
1: ኣነ ክመው ጥራይ ዘለኒ
2: ብርሃነ ነፍስኻ ምቕታል ናይ ፈራሓት ውሳኒ እዩ ቀደም ኣነ ንኸይፈለጥ ኢኻ ሂወትካ ትሕልፍ ነርካ ሕጂ ግን ኣነ ኩሉ በፅሒ
1: ከመይ ኢለ ገጽ ክኽርእየኪ ሕልናይ እናቆንዘወኒኻ ምንበር ሞት ክዳነ
2: ግደፍባ ብርሃነ ጌጋ ውሳኒ ትወስን ደቅና ኣብ የድልዮም ጥራይ ዘይኮነ ሂወቱ በዕሉ ብዝሕለፈቦም እንዳተሰቀይ እንዳሓፈሩን ክነብሩ የብሎም ወላዳ ይትረአየ እምበር ብኸምዚ ሰሞትካ ኩሉኻ ሓመይካ እዩ
0: ብርሃነ ነዛ ለባን በዓልቲ ቤትካ ስምዓ እያ
2: ድሓርካ ብርሂነይ ንደቀይ ኣሕዋት ኢኻ ወሲኽካሎም እምበር ማዓስ ኣውልልከ እዮ
1: ርዝነት ናይ ቃላትኪ ተደራቢ ጭንቀት ይውስኹን ኣለዉ ሂወተይ ክሕልፍ ዝደፋፋእኒ ዘሎ ምውላደይ ወይ ውሽማታት ምብዝሒ ዘይኮነ ብዘይ ኣበሳኺ ንዓኸ ምጥቃነ ክፈትሐክም ውሳነ እዩ
0: ፅቡቕ ኣለኹ ግን ነዛ ለባን በዓልቲ ቤትካ ህይወትካ ብምሕላፍ ዘይኮነ ብሰናይ ነገር እዩ ክትሕሳ ዘለካ
1: ፍፁም ኣነ ክመውት ጥራይ ዘለኒ
2: ፊዮሪ
3: ባባ

0: أبي صنعك
1: حماك يتسمع أنا أبلغ إليا
0: تفلتي علي أبي رغبك
2: وا بابا إذا كيز بلا كانيرا إتغامان أتندا زغتامات متع كرام تعد قلي متعو تتغز أليز بلا كانو بركو كوزي
1: برهانة بخالة كله يغري للك بزا وانا عزيات اللي بي سنبيرا سلامتي سلامتي مدى زغتاماتي تيخي سلامتي كابلتي قابع واتا بليخي عدي أبي وصل أزي اللاس كزغتن فريدك
0: أسمير يقدفني أنا موت من وحدني
1: بزا وطعت قوالك أقدف برهانة
0: أسمير بشكوت زيكونا بلبونا قتلكنا ناتي كيف فرطكو بسر توارازي انا من شرون عايز اسرع خوز زيد لي
1: رانا
0: رحاق كيت غربني كيركسك ملا خنسيت انا ببيني بوتو
3: اتا هندي تحمى دقاقي مكاب حنت انقطع انكف على ماناكو نعخانا بيماناي من قدم ملاسي
1: قدف باب رانا بسماين مريتن كي تقطع فتار ما عالت فردي نزانيت فتركوا هيوت بعلها تطفى من زلت أنهي بفايلها حتى كاي؟
0: بزرمت زخونة قدس نايدك أسابات كارت كرف أبتابورة رايز فلتا سيول عادي خطب بس عشان نزبا جالحيزة كان يري قدس كن قدس دكين قدس عزمار كن قدس بروابتين كري
1: إزغر يمني خاخت حسبوني ركا دهر فتس أمي متعاس فايدة ألبوي برانا أبز فتس أمي زغا دامي تقداي أنا اندي لعلا زي ملكتولو أنا خايا غري للكاي حمي ثالك سواد قابسان استيحالف
3: جيغاتاتنا كن مهارو لهم بركن كل عمي بلنا جيغاكو كاب عدامن هيوانن زجمر مفاطرتنا اي نسوم حجي بتعسا هيوتو من تزح الفنيرم نحنا حجي محلنا اي محلنا
0: اب عالم تزغل لم معد كم يجيكم يهمني جيغاتاتي انا عايزكم تري وزلو انوكو جيغينيا زيكمكو جيغا ازبا ناتي كيفرتكم بسب توارازي نقونا عصبات كتقلل من كفرارن شكوت قوات اوتن كو يتني أنا محرت قباني فوتسم
2: وا بابا بجي خامشون عيكا ما دنكا ما بنكواني الكي الكامي

بلدي بليكم قادرة سلامتنا تبصحكم حيسان وحيسات ما تقبلتنا برنامج دارت قانون استبدل لنا قال اليوم لطفنا تحليت عند الدالينا من على ساعات مثلكم قلنا التلاليت انتم ما سكتن قوة برنامجنا قلت تتابعنا سأيت شعبايتا أوليت حلاية برنامجنا كستباء مناسبة سلاسة وحامسيت عيد حرياتنا دي بستاديو مسمران من لط قدم بزح حليت حلاية السودان حلاية فنانيت ندى القلعة شكرا يا إرتريالات بالحلاية باتونا يوم برنامجنا قلنكستو برنامجاتنا استبدال لنا متابعة بكيت الدين من التمنى دي بأوليت حلاية قلنا تعدي

0: يركب نحجي أبزوا مأكل ولدي بحفشاخة محبركم أبيات تمرتيه زغبر وزلو أستوات إناك نرئيه مكتالكم بغبر نعدم
1: أبتمهار مستمهار ممهران كما يخد الله تمهارو كما يخد الله ولد مكتال تمهار زلو متاي مثل إلو كوميتي ولدني حانت بيت مرتنا يزقونت بدرجة هاجر زلو بيت مرتات أب هاجر زلو بيت مرتات بزعب هذي بعمق وتكزتيو لخو الله إذن تتزتيو إتا بيت مرتي فرق

المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها جهود لمكافحة الملاريا في الكاشبركة، دورة تدريبية في الإقليم الجنوبي، حريق في مزارع أفنبول، أمريكا وإيران تعلنان اتفاقا لوقف الحرب فورا على كل جبهات، صواريخنا للسلام، الصين ترد على تحذير أسترالي، ولافروف مخاطبا للاتحاد الأوروبي، موسكو لا تخضع للغة. أهلا بكم مشاهدينا. أعلن فرع وزارة الصحة في إقليم القاشبركة في اجتماع عقده في مديرية هايكوتا أن الجهود المبذولة لمكافحة الملاريا في الإقليم تحقق نتائج مرضية. وأوضح الاجتماع الذي شاركت فيه إدارات 12 ضاحية والأعيان وممثلي الوزارات وإدارة الإقليم بأن معدل الإصابة يتناقص بفضل جهود الوقاية والمكافحة، إلا أن الإهمال وسوء استخدام الناموسيات في بعض المناطق يعرقل الجهود. وقال مسؤول قسم مكافحة الملاريا بالإنابة في فرع الصحة بإقليم القاشبركة السيد أمانويل محرتاب أن مرض الملاريا من أخطر الأمراض، إذا لم يتم الوقاية منه وعلاجه بشكل صحيح، داعيا إلى التنفيذ الجاد لأساليب المكافحة للحلولة دون انتشاره مع حلول موسم الأمطار. من جانبه أوضح مسؤول الصحة في الإقليم الدكتور والد يوهنس بأن الإجراءات التي يتم اتخاذها تحقق أفضل النتائج في السيطرة على الأمراض بشكل عام ومرض الملاريا بشكل خاص، داعيا المجتمع إلى اتباع التعليمات التي يقدمها المتخصصون في الرعاية الصحية للحصول على نتائج أكثر فعالية. ودعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية السيد فرانكو كوبابا المجتمع والشركاء إلى العمل بجد للحفاظ على التقدم المحرز في مكافحة مرض الملاريا. وفي الختام ذكر المشاركون بضرورة تنظيم دورات تدريبية لرفع مستوى معرفة ممثلي الصحة في القرى والمسعفين. تلقى 70 مهنيا من الإقليم الجنوبي دورة تدريبية نظرية وتطبيقية في قدرات إدارة البرامج والأوتار الصوتية. وتضمن التدريب المنظم في دقم حريف فن إدارة الحوار وخصائص مدير الحوار الفعال والدور الفريد لمدير الحوار في العروض الثقافية والحاجة إلى قدرات التواصل في إدارة الحوار وشكل تقديم العرض على المسرح وتحديد مقدم العرض والانتقالات وإدارة الطوارئ وإشراك الجمهور والبروتوكول وإدارة الأشخاص والوعي الذاتي. كما ركز التدريب على الصوتيات، على الموسيقى العامة ونظرية الصوت والتدريب الصوتي الأساسي وفوائد التنفس في الغناء والتدريب النظري والعملي في تعزيز العلوم الصوتية وأهمية تمارين الصوت والرعاية الصحية الصوتية. وأشاد المدرب في فن إدارة البرامج الفنان جرمايا إبراهام في مراسم التخريج في 12 من يونيو الجاري بالمتدربين لاهتمامهم وانضباطهم في الوقت وحثهم على تطوير المعرفة التي اكتسبوها من خلال العمل التطبيقي. وقال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة السيد إبراهام يوهنس إن التدريب يهدف إلى سد الثغرات وحث المتدربين على معالجة النقص في أماكن عملهم. من جانبه أكد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تصفاطيون على أهمية التدريب وحث المتدربين على تطوير قدراتهم المهنية، لأن العمل الجاد هو السلم إلى النجاح الأكبر. أعلن فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم القاشبركة في الاجتماع الذي عقده يومي 11 و12 من يونيو الجاري في بارونتو، أعلن مواصلة برامجه لتقوية التنظيم وتمكين المرأة في جميع الجوانب. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة حدقة يوهنس أن الفرع يعمل بجدية للقضاء على العادات الضارة والأمية بشكل خاص وعلى زواج القاصرات وختان الإناث بشكل خاص، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين الحياة المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة والأسر التي تعيلها المرأة.
وقدمت مسؤولات الاتحاد في المديرية تقارير تضمنت نقاط الضعف والقوة، موضحات بأن الاتحاد يساهم في جهود المرأة للتنظيم وتأمين مصادر دخلهن الاقتصادي، مما أدى إلى تغييرات إيجابية في مختلف المناطق وانخفاض ظواهر العادات الضارة. وأشرنا إلى ارتفاع استفادة المرأة من خدمات الصحة والتعليم والقدرات المهنية. وذكرت مسؤولة الفرع سيدة حدقة يوهنس على العمل لتعزيز القدرة الاقتصادية للعضوات وزيادة إيرادات الاتحاد، داعية المرأة إلى الحفاظ على نقاط قوتهن والعمل بجد لتحقيق نتائج أفضل. تخرج 291 طالبا وموظفا من كلية التربية واللقويات في عين دقيح في 13 من يوليو الجاري من دورة تدريبية مهنية، وشمل التدريب المهني الذي استمر 3 أشهر والذي قدم على فترتين شمل اللغة العربية وتصوير الفيديو وتكنولوجيا الحاسوب والمونتاج والتصميم الجرافيكي. وقال عميد الكلية الدكتور ولدت سعيد والديه أن الكلية تنفذ برامج متنوعة بالتعاون مع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة لرعاية وتنمية رؤى الشباب، مضيفا أن هذه المرحلة تتطلب من الطلاب مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير أنفسهم جنبا إلى جنب مع دراساتهم الأكاديمية. من جانبها أوضحت سكرتير الاتحاد

الوطني للشباب والطلبه في الكليه الشابه تعكس لعقباي ان الاتحاد ينظم دورات تدريبيه مهنيه للعديد من الطلاب كل عام بالتعاون مع مختلف الهيئات الحكوميه والجبهه بالاضافه الى الافراد والمؤسسات. وتخرج اكثر من 1000 طالب من الكليه من دورات تدريبيه مهنيه مختلفه منذ عام 2023. اندلع حريق في حوالي 30 هكتارا من الأراضي الزراعية في منطقة أفهمبول على نهر بركة بين مديريتي الدقي وكركبت إلى الجنوب من سد كركبت. وأفادت مؤسسة الغلال والمواشي فرع مزارع الشمال الغربي أن الحريق دمر 750 من أشجار الدوم ونحو 370 شجرة عوبل وعدد كبير من الأشجار الأخرى. وقد تمت السيطرة على الحريق بفضل تعاون أعضاء مشروع أفهمبول الزراعي وإدارة الضاحية والشعب. وأشير إلى أن سبب حريق الغابات قد يكون في لعدم إطفاء النيران التي يوقدها الرعاة لاستخدامها في الحياة المعيشية. مشاهدينا، نشرتنا التواصل من الفضائية الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مبينا أن التوقيع سيتم يوم الجمعة المقبل في سويسرا. كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إتمام الاتفاق معلنا رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، في حين أكدت طهران بدورها أن نص الاتفاق أصبح نهائيا. وبحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني، فإن الجانبين يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأوضح أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع. من جانبه قال الرئيس الأمريكي ترامب أن الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية اكتمل، مضيفا أنه يصرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز لمرور السفن دون رسوم وبالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي بالتزامن مع فتح المضيق. وسرعان ما انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب هذا الإعلان، إذ هبطت العقود العاجلة لخام برنت بنسبة 4% لتصل إلى نحو 84 دولارا للبرميل. أعلنت الصين أن تعزيز جيشها عسكريا يفيد السلام العالمي، منتقدة تقريرا صادرا عن مركز أبحاث أسترالي حذرها من تزايد خطر توجيه ضربة مباشرة من بكين إلى أستراليا. كما أدانت بكين الخطأ الاستراتيجي الجسيم الوارد في التقرير، مؤكدة التزامها بمسار التنمية السلمية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي إن نمو القوى العسكرية الصينية يمثل زيادة في قوى السلام العالمي. كما أكد المتحدث الصيني أن الهدف من تطوير بلاده لقوتها العسكرية هو حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، ولا يستهدف أي دولة بعينها. وتأتي هذه التصريحات ردا على تقرير صادر عن معهد لوي جاء فيه أن الصين قادرة على توجيه ضربة صاروخية مباشرة إلى أستراليا، وأن خطر هذه الخطوة يتزايد مع قيام بكين بتجميع أسلحة بعيدة المدى وأسلحة فرط صوتية وبناء جزر في بحر جنوب الصين. وجه سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي تحذيرا للاتحاد الأوروبي بشأن لغة التهديد والإنذارات النهائية التي يستخدمها الاتحاد ضد موسكو. وأكد أن موسكو لا تشاطر القرب تقييماته بشأن مواقف أطراف النزاع في أوكرانيا وتعتبر مثل هذه الحسابات واهمة. في الوقت ذاته نفى لافروف تقديم وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا أي مقترحات جديدة خلال اجتماعهم في وزارة الخارجية الروسية. وشدد وزير الخارجية الروسي أن موسكو ملتزمة بالاتفاقيات التي يتم التوصل إليها التي تم التوصل إليها سابقا مع الرئيس الأمريكي وتتوقع تنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى زيارة قريبة لويتكوف وكوشنر إلى روسيا في المستقبل القريب. قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه سيحظر مواقع التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 16 عاما، وسيفرض قيودا على منصات الألعاب والبث المباشر. وذكر ستارمر أنه سيدخل تغييرات جذرية على اللوائح الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي لحماية القصر بشكل

الأفضل خلال استخدامهم للإنترنت. وشددت بريطانيا بشكل متزايد من نهجها تجاه شركات لتكنولوجيا المعلومات في السنوات القليلة الماضية، وحثتها أو أجبرتها على فرض تدابير للتحقق من العمر وضبط الخوارزميات، بل وأيضا منع القُصّر في الآونة الأخيرة من تداول الصور الفاضحة الملتقطة بالهواتف المحمولة. وكانت أستراليا أول دولة تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 16 عاما، إذ منعتهم في ديسمبر من استخدام منصات التواصل الاجتماعي. مشاهدينا، قبل الختام لكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. جهود بناء لمكافحة البلاريا في القاشبرقة. دورة تدريبية في الإقليم الجنوبي. حريق في مزارع أف همبول. أمريكا وإيران تعلنان اتفاقا لوقف الحرب فورا على كل الجبهات. صواريخنا للسلام، الصين ترد على تحذير أسترالي. ولافروف مخاطبا الاتحاد الأوروبي، موسكو لا تخضع لنقاط التهديد. مشاهدينا، تحت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

زي ما بدك ما مثلكم تللينا ما تقبلتنا وتابعنا قلت هلو سايتنا عبايتها كلكم انت تحسركم تبرنامجنا ريلتنا تقديبنا ما تقبلتنا قل حمدكم وفتو لبعدامي رأيكم ومشاركتكم نتقبر التحلفة أو كات جواب متئنا اللي جواب اللي هي ناي هداي قلت بقتو التحلفة ورح أربع هداي لوديت سمح حسين قل كلهم عدا أبوها حسين كم سلومة أم فاطمة إبراهيم مبروك ألف مبروك وكل حواتها وحوا وكل حالتها وعموتها تبع عامة تبل الليت الرندة محمد عثمان من مدينة أسمراء حناما قل سمح وقل مرعاويها مبروك ألف مبروك قل أبلهم أفتي حلاية فنان سليمان أحمد تلي مسان قلها تبل حلاية قدمه قل لي بيلتنا الدولي عملنا لحلايات قلنا رأيات بحبر عند قبنا حسام وحسات متقبلتنا لحلايات انت تتابعنا بدقمان قلنا قبلتوا برنامج جارتك أنا مصوت لليكم أزي ما قلت تتابعنا سأيتش عبايتها.

برنامج عرض قناة صوت إليكم حسان وحسات متقبلتنا برنامجاتنا للتلاليه لا كله لتابعوا لا تنحكم حاليتنا هيك بتعدت من حالة عدنا فقر دنبة من حالة برا حتى حلايت قلنا قدمتوا برنامجاتنا للتلاليه لا قلنا دتليت ما هي مناسبة الثلاثة وحمس عيد حريتنا دي بستاديو مسمرة لتحليت حلاية فنان تيدروس مانغوستو قلنا قدمتوا لحليت قلنا تابعان تبدو ما هي قلنا قبلتوا برنامجاتنا للتلاليه لا تابعونا.

وبدنا نزدزل نا نا نا نا نا نا نا ويزداد صبر غبدان وبدنا نزدزل نا نا نا نا نا نا نا ويا حبيبي نولي الدار ويفدا يرقق ببن وزغن الند ويقل

كل سامن سنبتنيش كم سليوما اتنين لال الدقم برنامجنا مسلو تلليكم اللي برنامج منكو اقلكم سبت قبا دي بل برنامج قل تقدم بلا تبولو حليت كم سليوما رأي لها اللي قلكم او رأي لها اللي قلكم سبت قدر رأيكم ومشاركتكم في برنامجنا تبر سيد جاي سبت قبا رأيكم نقديمنا ازيما من اندات لينا دولي عمل لينا حلاية فنان محمد علي محمود قلت تقبأتو اقلان دات ليت مي حلاية براوية قلت هلقلناتو هتهي الحلاية اللي هي من حلية ميدان قد تقبأتو نايمان فنان تقنر ايات بحبر ازي ما برنامج عرض قرم صوت لليكم وقلت تتابعنا بتقمان سيد شعبايته.

بقول قدمنا لكم حاليات فرحان ولو قام قلت بادي بنسي قل يوم دولي العالة برنامجنا دي بلا تامم لام دي بلا برنامج رأي قل هلا لكم سبت قدر ورأيكم مشاركتكم هي دي بشو قلنا سيدي هاي سبت قبا رأيكم ندقو ديمنا صندوق بستاتنا كلمة 4 و3 وتلفوناتنا هي 10 10 8 10 سك برنامج جارت قلنا دي بلكم رأيكم ندقو ديمنا وإحنا ما قلنا رأيكم ومشاركتكم نتصبر أقول يوم دي بلا كام سنة للم صورنا بينيام أرون منتج ملهانة زكارياس كم سلهمات مقارحات برنامج التلفزيون الزرية ألم يوهنس ودقنته برضو قل إلا سامن اللي هي ميك أب لودي تقلي أميرة محمد إبراهيم أكان ملابس هيلن برضو دي بلا كان ندقب أنا برنامجنا قلنا نقدم لها السمحة وقلنا مدرسة دندن وفنتو هي حمدي قل مدير مدرسة دندن دانيال هابتي كمسلهما يمانة تسفاي قلنا ودواء قلنا مساعدة بسميتشو بسميتكم قل حمد دوم فتق اليوم دليل على برنامجاتنا دي بقلة تامم لها مثل اللي برنامجات تلفزيون الرطرية مسيت كيرو بركات.

الثمن قد او لها برساميلو يتقمر له حدا من قد او لاش قع بربره يتقمر

حساب زتفلالي عينتي ناخن صرحو النخل يوم تقرنا تسرحنا إخآت وأمو ما تأتي وزر له هفتي موائد له دحار كم زي أقرنا حتى زدال لنا يا باديلا كوف كوف أبيلنا دحار بتا من كان أقرنا التعراري كان بلاقينا

الراي عصانا بسيلات لنا لا كم زي لها درق مسبلت لنا او تقينا نمجبنا دالوة عصا كل جزي لمين ما بالعتو سلا زخنا تكورش اني عصا لمين يو

0: مرحبا بكم حسام وحسات مطبخ بلدنا. سلام تقدم كل ساعات ثلاثة الأخبار كما تعد خارج قدمكم سلف أرس أخبار. أتغلي مقاش بركة قل مراقبة تقع أبلتنا سهل لمصدارات في قريت سنة تتركبكم سلالة شرحان. بدرجة تغليم قبلت بفن ميرحب برنامج وكرن أبو لا درسو سب مهنة تحرو. ديب حليل بركة باكات أفين بون ديب يوم سعد جون اتحد 3 هكتار أرض حرس ند سادة فام. فرنسا دي بحلفة روسيا دي بحلفة سنة لا تقدم إمام تفعل أقل طاوع الدولي مسألة حبرت. أمريكا دي بترب فريات نبيت فرنسا نايمة تايت جمارك القرار كمقدر حسرت. أستراليا وجابان فعالية اتفاقية مجال الدفاع وطاقة مسكة أنبت قلت عم بدكم تاعت أمريام. مرحبا بكم دي بتفاصيل الأخبار قل نتعدى دي بأغليم قاش بركة قل مراقبة تقع أبلت نسأها لا مصدر فقريت سنة تركبكم سلهليت دي بهايكوتا دي بتهيبة محاضرات تشرحام. تفاصيل الخبر لي من صالح موسى ود حبيبة.
1: تقليم قاش باركا قل مراقبة تقع بلت نسالة عن حمس دارات في قري سنة تتركبكم هليت تهيكوتا دي بتهيبت محاضرة شرحا لمن عصر كلا دارت داحيات لمس أو مسؤولين دارات دوايح لجان دقاقيت عباية عاد وكايل وزارات ودارة تقليم لشاركة التمحاضرة قل مراقبة حمام تقع بلا قبقانا يدافعوت وراقبوت شقل قياس عدايو دي بنقص مصي من محلا دي بقل دوارات لتترأهم ملي وإيرات عمت نفعنا موسيات متاكل قابل سبت هلا دور ومشاركة مسؤولين دارات دوايح وسب شركة قل عبالي قد قدمت دي فرع عافية تقليم قاش بركان ايدولو مسؤول مراقبة حمام تقع السيد امان ايل محرة اب دي بهبي شرح حمام تقع مدافعة وسراحة قوي ركبة من نمب

روسيا حرب يوكرين بسلام قبل أختم دي بحلف السنة دي بألاسكا تلقى باجتماع رئيس دونالد ترامب ورئيس فلاديمير بوتين لتقدم إمام أدفع لقلتا وعلد وليد كم سلليت وزير خارجية سيرجي لافروف حبرام عدول أبا أمريكا تقدم إمام سلام كم سلت كبدته وقال فعاليته كم سلت قدم لشرح وزير لافروف يوكرين كم ملت حزت تلقى كم سليه الليتة تعقبام رئيس دونالد ترامب ورئيس فلاديمير بوتين يوم 15 أغسطس كلا ألف عسرة وحمس دي بألاسكا دي بأودو تاريخ هاي لتبالة هدق دي بقادية حرب يوكرين سنكم سلحت قولة أمرم روسيا رئيس دونالد ترامب دي بهدق لأقدم إمام سلام حرب يوكرين بسلام قل أختم لحيثكم سل تتشرح منات دول أوروبا لنا سلام مبادرة قل عنقفة قدمكم سل لها روسيا تشكيم اللي كان دي بنتو أمريكا دي بقادية حرب يوكرين للهدق بفنتوي وفد رئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف للتمرة حشم دي بمتسوكة قروب قل تندأكم سلتو حكومة روسيا حبرت رئيس ترامب ورئيس بوتين دي بقادية حرب يوكرين وعلاقة دول أم بتلفون لها تقولكم سل علو لتأمر أمريكا دي بترب فريات نبيت فرنسا ناي أمأت أمأتايت وسوق جمارك قلت قرركم سل قدر حزرت فرنسا دي بفريات تكنولوجيا عدو وسوق جمارك رفعت من قبل لبرنامج قلت سرقل لكم سلت قدر رئيس دونالد ترامب حبرام فرنسا لا أمريكا هبتو تحذير بخصص لها بتو بليس ألبوم أمريكا لستات دي فعل حقوة أو علتة علاقة تجارة كل الدولة إذا قلت قباتكم سلت قدر لتحبر فرنسا كل سنة وقم حد كل نقطة 5 بليون دولار لعول فريات نبيت دي بأمريكا كم سلت ند تغارير لفهمام أستراليا وجابان دي بمجال دفع طاقة وبزح ليلة تركب معادن اتفاقية سكربتنا إلا سنة كم سلت أنا بتاتا مريم كلا لدولة خدمات طاقة وتعدين بزح ليلة تركب معادن حبر الاشكاية دي بما أنبت ورحماية كم سلت اتفاقية دي بتأمر أستراليا قل مشروع بزح ليلة تركب معادن حتى نقطة 3 بليون دولار سدايت كم سلت ودى شرحتا مبل اللي أستراليا وجابان 7 بليون دولار للتواقم اتفاقية عسكرية كمسة الفرمية تغارير دي بالحبرة لاتفاقية أستراليا عسروا حتى مراكب طورات من جابان قلت الزابلة كمكم كمسة التاف همام لنا معاونة اتفاقية السلام ومسكوبة منطقة قل لأكد سن كمسة التو حكومة كل الجهات لحبرام كقدم حساب وحسات متقابلتنا قبل لنا ساعة لنا للدالة أخبار كبدعات وخارج دي بالله تمام لنا متابعتكم دي بحمد أرس أخبار النغارة كقل السارح منكم طاليم قاش بركة قل مراقبة تقع أبلتنا سهلة مصدارات فقريت سنيت تركبكم سهل اللي تشرحها بدرجة تغليم قبلت بفن ميرحيت برنامج وكرن بولا درسو سب مهنة دحرو دي بحليل باركا باكات أفين بول دي بيوم سعجون اتحد 3 هكتار أرض حرس ند سادفا روسيا دي بحلف السنة لتقدم إمام أدفع لقلتا وعل دوليت كم سلليت حبرت أمريكا دي بترب فريات نبيت

فرنسا ناي مئت مئتاي توسوك جمارك ارقل تقرر كمسل قدر حزارات دا أستراليا وجابان فعالية الدفاع مجال الدفاع وطاقة لأمر كمسل دوات عمريا نتابعتكم محمد.

0: هو انا كوا زعوت تزي وحدهم ما يبزحهم يعني دبل نعومسي زخو وحدهم بر كي اي بقى عمني يعني تدح عند بعقمي زنزل واحد جي وفي نحن عمق في وفي ده اللي مالتي سقعت زبوت لا عند الرجال وته بعقمي زي وفي ده اللي مالتي
1: سلام بمجمرتا انقع حقوسكي ملو شمكن غانتاخن كتلالينا
2: شمي سوزان فسابال غاندايكا غانتا زوادو او زين كلتا سنبت زنبرا وانجا سماتات بطعمي يتداليلو ن شامبيون ايرترا اي مدالو غيره از كلتا سنبت زنبرها صقيتا ن شامبيون ايرترا مدالو ويليلي حسيبيا اب زغبر كوغا تعويتا مالتي نايلو مو انتي اب تكورت برتعلي نيرو مجمرتا سنبت سلا سعركو نايغزي قداميتي انيره قرب مدقعت فطر نيرو غلا غزي عقبه فوصغا باسلطاني توهيبني بتستوهبنغا سريحيو مالتي ازينا يلو ما انتي وددر زغري السماطات از حلفو مالتي بطعمي حقوستي ندعي بقى مجلس يبلين بطعم تحقيسالو
3: تحزني ازاتنا سلطي مالت تا غروبو تتاكيبا نتم سبرينترات كميغيركا توصوم زي كله كنت ناتنا درجه مبزحته مفتوحه داي ديجن سبرينترات سلو زلو كميغيرنا نعاتوم نسرح له مينيرو اموداتا كنت زغاطم زنبرتا بندا مريم زنبرتا نيقدامي تصوتا ناي مملاق درجه نيرو بدحريون ناي بعل فريم ناي بعل ميكيدن ابو جامبينغ يرا اتي منفتا قدامي تغرو اموداتا كا ثلاثه ناتنا ثلاثه نبرو بغانتا ناي قدامي يدني حزنا وطينا ناي ب 44 محليقنا اتينا نتن مسانا زنبرا بولقون ناي قدامي ناي سالساين حزنا وطينا ابكال اي ديفيجنون كومو تا غروبو درغا كومو حيل بلصوتا ينيرسون بغانتا ناو ناو ناي كلا اي ديفيجنون بيناتال تيدروس ناي قدامي لوفتا ب አሚናዳብ ወለ ዮሐንስ ጋር ነይ ካላይ ራባይ ተሻይ ህዝናውን ወጽና አብ ካላይ ዲቪዥን አምናይ ሳልሳይውን ለካ ኾሙ ነይ ቀዳማይ ነይ ሻባይን ህዝና ወጽና ተህዝና ዝነበርና ስልትስ ነይ ማሐቀ ተዓዊትናሉ አብ ካላይ ሰንበዝ ነበረ ዝውድድር ካ እቲ ዙሪያ ብርትዕ ዝበለ አብ ቀዳማይ ዲቪዥን ብፍላይ ናይ 147 ኪሎ ሜትር ይኒሩ ሱኻ አፍተ ቀዳማይ ህዝና ዝአተና ተስልትንታዩ ከመይ ጌርና ተህዝና ዘልና አቂምና ከመይ ጌርና ካነቶም ናይ ቀዳማይ ናይ ሳልሳይን ሒዞም ዘሎ ከመይ ጌርና ንዕውት በቶም ጋንታ ልክዕ እቲ ዝሃብናዮ ፕላን ከዓ ነቶም ተቀዳደምቲ በቡ ጉቡእ ኣብ ሰሰዓት እውን ስለ ዝገበርዎ ብርትዕ ዝበለ ክብድ ዝበለ ፀወታ እዩ ነይሩ ኣብ መወዳእታ እውን ልክዕ ከምቲ ዝሓሰብናዮ እውን ናይ ቀዳማይን ናይ ካልኣይን ሒዝና ወፂና ናይ ጋንታ እውን ናይ ቀዳሚት ተሸሊምና ኣብ ናይ ካልኣይ ዲቪዥን እውን ልክዕ ከምኡ ብዮናታል ቴድሮስን ብዩኤል ሚካኤልን ናይ ሳልሳይን ረኪብና ናይ ቀዳሚት እውን ናይ ጋንታ ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን እውን ናይ ቀዳማይን ናይ ጋንታ እውን ተዓዊትና እቲ ፕላንናስ ናይ ባሓቂ ዕውት ኮይኑ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ነይሩ ማለት እዩ ስራሕ ናይ ባሓቂ እዚ 20 ሰነ ዝዓበየ ክቡር በዓል እዩ ናይ ባሓቂ እሱ ከዓ እንታይ እዩ መዓልቲ ሰማእታት ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ልቢ ኤርትራዊስ እንታይ ይስምዖ ድሳሓት ነገር ኣይኮነን በዚ ከቢድ ዋጋ ዝተኸፍሎ ከምዚ ኢላ ጋንታይ እውን ናይ ቀዳማይ ዲቪዥን ናይ ካልኣይ ዲቪዥን ናይ ሳልሳይ ዲቪዥን ከምዚ ኢሎም ናይ ቀዳሚቲ ብምውናና ናይ ባሓቂ ደይርሳዕ ታሪክ ንዓና ብኡ ከዓኒ ኦም ጥራይ ዘይኮነ ሚኒስትሪ ምክልኻልን እውን ጎስጓስን ሓበሬታን ቀሊል ነገር ኣይኮነን እቲ ዝግበረልና ንዓና ፕላስ ንዓና እውን ዓብ ዋጋ ኣለዎ ናይ ባሓቂ ከምዚ ኢልና ምዕወትና ከዓ ናይ ባሓቂ እንቋዕ ሓጎሰና እየ ዝብል
1: እምበኣር ከስ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ነዚ ናይ ክልተ ሰሙን ዝኣክል ውድድር ክካየድ ዝቐነየ ህያብ ዘበርከተሉ ነዚ ናይ ፌደሬሽን ዞባ ማእከል ኣብ ደገ ዝቕመጥ ገዲም ተቀዳዳማይ ዝገበርክዎ ሓፂር ዕላል ኣሎ ናብኡ ከብለኩም
4: መጀመርታ ሙሉእ ሽምካን ዝመፀኻሉ ሃገርን ክተላለየና
5: ቀኒለ መጀመርያ ስመይ ሃብቶም መንግስቱ ተቀዳዳማይ ኣስቢኮ ነበር ዝመፀኸሉ ዓዲ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣትላንታ ጆርጂያ ነዚ ረዚን ዕለት ነዚ ሽልማት እዚ ሒዘ ክመፅእ ደገሰኒ መጀመርታ ነዚ ክቡር ዕለት ላይኪኖ ደሞ ምንዕፅምቶምን ላይኪኖ ደበርከቱ ላይኪኖ መስዋእቲ ላይኪኖ ነዚ ሃገር እዚኣ ነዚ ነስተንፍሶ ዘለና ንፋስ ነዚ ነዚንሪኦ ዘለና ላይኪኖ ሰላማዊ ድኾነት ሃገር ዝፈጠሩልና ደበርከቱና ንዓኣቶም ጎን ጎን ነዚኣቶም እውን ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ዝተፈላለየ ዓይነት ስፖርት ዘለዎ ላይኪኖ መስዋእቲ ተኸፈሉ ስለዝኾነ ንዕኦም ነቶም ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ላይኪኖ ተሰውኡና ንዕኦም ዝኽሪ ንክኸውን

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. تحية لكم، وفي ما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية استهلها بأبرز العناوين. خدمات الحجر البيطري والزراعي بتسني تضبط منتجات زراعية مهربة. جهود بناءة لمكافحة الملاريا في الجاش بركة. أفراد القيادة الغربية وشرطة إقليم الجاش بركة يتبرعون بالدم. أمريكا وإيران تعلنان اتفاقا لوقف الحرب فورا على كل الجبهات. صواريخنا للسلام، الصين ترد على تحذير أسترالي. لافروف مخاطبا الاتحاد الأوروبي، موسكو لا تخضع للغة التهديد. السلام عليكم ورحمة الله. أكد مكتب خدمات الحجر الزراعي والبيطري في مديرية تسني مواصلة جهوده الرقابية للحد من دخول المنتجات الزراعية بطرق غير قانونية. وأوضح مدير المكتب السيد زرسان نايت أجاي أن الجهات المختصة تمكنت في 13 من يونيو من ضبط شحنة من المنتجات الزراعية كانت في طريقها إلى دخول البلاد بصورة غير قانونية. وأضاف أن المضبوطات شملت أنواع مختلفة من الخضروات والفواكه إلى جانب البيض والشتلات الزراعية، وقد تم حرقها بحضور الجهات الحكومية المعنية. ودعا السيد صقاه التجار والمواطنين إلى الامتناع عن التعامل مع المنتجات الزراعية المهربة لما قد تسببه من مخاطر صحية وأضرار اقتصادية واجتماعية، مؤكدا أهمية الالتزام بالأنظمة والإجراءات المعمول بها لحماية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في البلاد. وأشار إلى أن وزارة الزراعة كانت قد أوقفت بموجب قرار صدر عام 2005 استيراد الكتاكيت والبيض من الخارج على خلفية انتشار مرض إنفلونزا الطيور عالميا، لافتا إلى استمرار الجهود المكثفة لمنع أي محاولات لإدخال هذه المنتجات بطرق غير مشروعة. وفي ختام تصريحه شدد مدير المكتب السيد زرسناي على أن دخول المنتجات الزراعية إلى البلاد يقتصر فقط على الشحنات التي تستوفي الشروط القانونية والفنية وتحصل على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. أعلن مكتب الصحة بإقليم الجاش بركة في اجتماع عقده في مديرية هيكوتا أن الجهود المبذولة لمكافحة الملاريا في الإقليم تحقق نتائج مرضية. وأوضح الاجتماع الذي شاركت فيه إدارات 12 ضاحية والأعيان وممثلي الوزارات وإدارة الإقليم بأن معدل الإصابة يتناقص بفضل جهود الوقاية والمكافحة، إلا أن الإهمال وسوء استخدام الناموسيات في بعض المناطق يعرقل الجهود. وقال مسؤول قسم مكافحة الملاريا بالإنابة في مكتب الصحة بإقليم الجاش بركة السيدة ماني المحرتاب إن مرض الملاريا من أخطر الأمراض إذا لم يتم الوقاية منه وعلاجه بشكل صحيح، داعيا لتنفيذ الجاد لأساليب المكافحة للحيلولة دون انتشاره مع حلول موسم الأمطار. من جانبه أوضح مسؤول الصحة في الإقليم الدكتور هولد يوهنس بأن الإجراءات التي يتم اتخاذها تحقق أفضل النتائج في السيطرة على الأمراض بشكل عام ومرض الملاريا بشكل خاص، داعيا المجتمع لاتباع التعليمات التي يقدمها المتخصصون في الرعاية الصحية للحصول على نتائج أكثر فاعلية. ودعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية السيد فرانكو كوبابا المجتمع والشركاء للعمل بجد للحفاظ على التقدم المحرز في مكافحة مرض الملاريا. وفي الختام ذكر المشاركون بضرورة تنظيم دورات تدريبية لرفع مستوى معرفة ممثلي الصحة في القرى والمسعفين. أعلن فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم الجاش بركة في الاجتماع الذي عقده يومي 11 و12 من يونيو في بارنتو مواصلة برامجه لتقوية التنظيم وتمكين المرأة في جميع الجوانب. وأوضحت مسؤولة الفرع سيدة يحدق يوهنس إن الفرع يعمل بجدية للقضاء على العادات الضارة والأمية بشكل عام وعلى زواج القاصرات وختان الإناث بشكل خاص، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين الحياة المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة والأسر التي تعيلها المرأة.
وقدمت مسؤولات الاتحاد في المديريات تقارير تضمنت نقاط القوة والضعف، موضحات بأن الاتحاد يساهم في جهود المرأة للتنظيم وتأمين مصادر دخلهن الاقتصادي، مما أدى إلى تغييرات إيجابية في مختلف المناطق وانخفاض ظواهر العادات الضارة. وأشرنا إلى ارتفاع استفادة المرأة من خدمات الصحة والتعليم والقدرات المهنية، وذكرت مسؤولة الفرع سيدة حدقة يوهنس على العمل لتعزيز القدرة الاقتصادية للعضوات وزيادة إيرادات الاتحاد، داعية المرأة إلى ضرورة الحفاظ على نقاط قوتهن والعمل بجد لتحقيق نتائج أفضل. شارك أفراد القيادة الغربية لقوات الدفاع وعناصر شرطة إقليم القاشبركة في حملة للتبرع بالدم نظمت في 13 يونيو بمستشفى بارنتو بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم الموافق 14 يونيو. وأوضح مسؤول وحدة الخدمات العلاجية بفرع الصحة في إقليم القاشبركة الممرض تسفى ألم تولده إن الحملة تهدف إلى تعزيز مخزون بنك الدم والمساهمة في إنقاذ حياة المرضى والمحتاجين إلى نقل الدم. وأشار إلى أن حملات التوعية المتواصلة أسهمت في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم، حتى أصبح ثقافة راسخة بين موظفي المؤسسات الحكومية والطلاب والمواطنين وأفراد قوات الدفاع والشرطة، الأمر الذي ساعد على التخفيف من النقص الذي كانت تواجهه المؤسسات الصحية في توفير الدم. وفي ختام تصريحه دعا الممرض تسفى ألم تولده الممولين والمؤسسات الحكومية إلى تعزيز مساهماتهم ودعمهم للبرامج الصحية والإنسانية بما يسهم في تقوية المخزون الاستراتيجي من الدم وخدمة المجتمع على نحو أفضل. اندلع حريق في حوالي 30 هكتار من الأراضي الزراعية في منطقة أفينبول على نهر بركة بين مديريتي دقة وكركبت إلى الجنوب من سد كركبت. وأفادت مؤسسة الغلال والمواشي فرع مزارع الشمال الغربي أن الحريق دمر 750 من أشجار الدوم ونحو 370 شجرة عوبل وعدد كبير من الأشجار الأخرى. وقد تمت السيطرة على الحريق بفضل تعاون أعضاء مشروع فينبول الزراعي وإدارة الضاحية والشعب. وقد تمت الإشارة إلى أن سبب حريق الغابات قد يكون عدم إطفاء النار التي يوقدها الرعاة للاستخدام في الحياة المعيشية اليومية. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مبينا أن التوقيع سيتم يوم الجمعة المقبل في سويسرا. كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إتمام الاتفاق معلنا رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، في حين أكدت طهران بدورها أن نص الاتفاق أصبح نهائيا. وبحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني فإن الجانبين يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأوضح أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع. من جانبه قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية اكتمل، مضيفا أنه يصرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز لمرور السفن دون رسوم وبالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي بالتزامن مع فتح المضيق. وسرعان ما انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب هذا الإعلان، إذ هبطت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 4% لتصل إلى نحو 84 دولارا للبرميل. أعلنت الصين أن تعزيز جيشها عسكريا يفيد السلام العالمي.

منتقدة تقريرا صادرا عن مركز أبحاث أسترالي حذر من تزايد خطر توجيه ضربة مباشرة من بكين إلى أستراليا. كما أدانت بكين الخطأ الاستراتيجي الجسيم الوارد في التقرير مؤكدة التزامها بمسار التنمية السلمية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي إن نمو القوى العسكرية الصينية يمثل زيادة في قوى السلام العالمي. كما أكد المتحدث الصيني أن الهدف من تطوير بلاده لقوتها العسكرية هو حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، ولا يستهدف أي دولة بعينها. تأتي هذه التصريحات ردا على تقرير صادر عن معهد لوي جاء فيه أن الصين قادرة على توجيه ضربة صاروخية مباشرة إلى أستراليا، وأن خطر هذه الخطوة يتزايد مع قيام بكين بتجميع أسلحة بعيدة المدى وأسلحة فرض صوتية وبناء جزر في بحر جنوب الصين. وجه سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي تحذيرا للاتحاد الأوروبي بشأن لغة التهديد والإنذارات النهائية التي يستخدمها الاتحاد ضد موسكو. وأكد أن موسكو لا تشاطر الغرب تقييماته بشأن مواقف أطراف النزاع في أوكرانيا، وتعتبر مثل هذه الحسابات واهمة. في الوقت ذاته نفى لافروف تقديم وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا أي مقترحات جديدة خلال اجتماعهم في وزارة الخارجية الروسية. وشدد وزير الخارجية الروسي أن موسكو ملتزمة بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا مع الرئيس الأمريكي وتتوقع تنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى زيارة قريبة لويتكوف وكوشنر إلى روسيا في المستقبل القريب. قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه سيحظر مواقع التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 16 عاما، وسيفرض قيودا على منصات الألعاب والبث المباشر. وذكر ستارمر إنه سيدخل تغييرات جذرية على اللوائح الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي لحماية القُصّر بشكل أفضل خلال استخدامهم للإنترنت. وشددت بريطانيا بشكل متزايد من نهجها تجاه شركات التكنولوجيا في السنوات القليلة الماضية، وحثتها أو أجبرتها على فرض تدابير للتحقق من العمر وضبط الخوارزميات، بل وأيضا منع القُصّر في الآونة الأخيرة من تداول الصور الفاضحة الملتقطة بالهواتف المحمولة. وكانت أستراليا أول دولة تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 16 عاما، إذ منعتهم في ديسمبر من استخدام منصات التواصل الاجتماعي. ختاما سيداتي وسادتي، لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين. خدمات الحجر الزراعي والبيطري بتسني تضبط منتجات زراعية مهربة. جهود بناءة لمكافحة الملاريا في القاش بركة. أفراد القيادة الغربية وشرطة إقليم القاش بركة يتبرعون بالدم. أمريكا وإيران تعلنان اتفاقا لوقف الحرب فورا على كل الجبهات. صواريخنا للسلام، الصين ترد على تحذير أسترالي. لافروف مخاطبا الاتحاد الأوروبي، موسكو لا تخضع للغة التهديد. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: ملقى أبت أمري كميلو ولا أنا التساتفكو مالتي كميلي حليفية كميلي سيجيرية يغاتبل هجيتي صنعات كم تغتبلو صنعها داي نجر كنا زلق كلنا أبسفل عليك قاعد أمتات يقلسيو قلق قلق كم زل حس دبلنا مسلمي كم حكي سبات يوم هجي يسمع كاي سخميلو قلي خاتبل قل كتكتصل نحركونكا نسخة أيكون كان كتنبر وتيها أبوها ويديها ويحواتك كريوا تتخيل تأثر الكا خمبر بزعبا مزلا حجي كتسبب أمورها يقبع تبلغها خبر عقبتا تزل الله عبيد غيدا الله يتفلد كل نجر أفتد حرق انتسب قط إلي بفلايكا دحري شاد شاي ورار قط إلي تسب سلمنتاي كنسعر كم زين خيل تراغا جيسوس بانصارون نتيز نبرق نتات مليشكا حيلي توسخلو 5 ديغري سنتيغريد ندحر كوينس كبير كخسر عليك حزب انا ذكرني سنك قطعنا لحل ما تي انسي صحي كوينني كميل كخطب لهم مغنياتو أبت جمبارك حيزلو سلا أي حيزلو قطع بالحيزسو ونسقى سقعتها بحقوقها بربعة محاور كاس قاعد خيط سرح مر هو إخلي نبلا لنا حجة صنعتنا يتجاد علي كم زبل كاي إخلص جبار يوم تصعنون يوم سيفيل يوم تصعنون يوم سيفيل كصعنوا أب تسعتي أي كلين يوم سلمنتاي مستير كأخ أقبل له سهزي نفسه كفسب كسعنا له بشي كافتي زغر مكا قليس عقم دي بلو همان كسعن حيقو قصبر يخيد كسعن كسعن يايلو يخيد يوتت حجي صنعات هنزيز بالكايو اخلي تسكيمو اخلي مسكام طرح يكون تن ما خاين تسقين انكو تقول ساعتات زا اخلو اندحر كوينو ما خاين تسقين حيزونا باخلي خيد ما راح مكينا يعرف يلو بعلو سعينو يتقرب النت المهاي زخلو أمر في الزنبرة تجد لي حقو صعد دي وصين نبرة ليك تشوي نبرة نحنا نرد أو أتجند هر عمي سكيا خد سعنا كل خاص ليك تشب نسمع جند قوي هوريني سيزت صنعتنا تجد لي سي لعلو كله قا أوش السودانسي تجدد كاسها وش تسلم ديت غيب بزحسب كقيدي هو بزحت كي مزلا قصي تاي بقصر بلك كسب بلاي تخلين قن على سلاسة قيدهم أب حد أوان جد ديت غيب تهزك نعري تعرفك ها صنع كتكون نجدني زي كم زخم لك أصنع هو عم رافيت تبدون أشاد شاورار رأيك أي ودب ونسي تواتيرو مهلا أو تدات متسخيل تينا خلنا خنكون متسخيلي جن كم زغب لك أصلا حقو كتحلف وقع أصلا زل لك حلفوا
1: حنتي يا بتي متحف كان صناعات تقلت لك بأمر دارب كان تينيرو صناعات تجار لاي سحل كم هاجر ازباو جنبار كم منجستي خوينو سلسرحة كله لما بحدا أكل منفسن سلسات أما سنة تقوله نجر كقلت صخ إلو الكا بتي كباب مئتي ويك كابتس عنني ودول له متحف كاجلس كلا خبز غنى نزام متحف زي مع استبجيس كلا خندق زي وسيدات الكا مستحات مت دهري إخا أنت إمل سجب الرخي كلا
0: هو حجي إذا قلوا قبل كاتس أنا حفظ كم زي غيرك حليفك هجي أبدك مسكتكو قل قل زربات هات تسمعها حدا سوء سي إرترام عالتي كي قدلك كي وسخك هقند ترقما حدا سوء إرتراي هجي حدا سوء اندحري ككاشا مشو سمعك هايو دمك فالحكاية قل تقول رأنا غير كأس لذيلة እንታይ እየ ትገብር ዘለኹ ትዝሓለፍክዎ ከዓ ድሞጥ ቁሩብ ስኸዞም ትኽእል ዶ ኢለ የ ሓሲብ እዚኣ ፅሕፋ ከለኹ ካብ የ ተበጊሰ ገለ ዘረባታት ስለ ዝተማዕኹ ካብቲ ሰብኣውነት ዝረሓቁ ሰባት እዮም ከምዚ ዓይነት ዘረባ ትዛረቡ ዝዓስውቕ ትዛረብ ንድሕር ኮንካ ከምዚ ክብለካ ፀናኹስ ናባ ኤርትራ ትዛረብ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ዩ ደፋፊኡ ንዝያዳ ነዛ መፅሓፍ ክፅሕፍ ዝደፋፍኣኒ እንታይ ኣነ ዝሓለፍክዎ ኮይኑ ብዙሕ ሽግር ክትምውት ዝግባእካ ብዙሕ ነገር ኣለ ኣብዛ ናይ ሕጂ ኣለ ካልእ መፅሓፍ ስለዚ እሱ ዩ ደፋፊኡኒ ንዓይ ንክፅሕፍ እቲ ዓቢስና ዲና ክንነብር ቁሩብ ከነርድእ ሲ ኣይንክእል ንዲና ኢላ ሓሲበ የ ዓቲመ እያ ስለዚ
1: ክንደይ ግዜ ወሲዳ
0: ከም ግዜ ወሲዳትለየ መጀመርታ ስለ ዝኾነ ኣርባዕተ ዓመት ገለ ክውን ወሲዳትለይ ብድሕሪኡ መቸም ክፍትና ኣለኒ ኢለ ካ ስለ ዝተበጎስ ኩላ ኣርባዕተ ዓመት ገለ ወሲድለ ከም ግብረ መልሲ ግን ፅቡቅ ረኪበላ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ እቲ ኣሃዱ መጓዓዝያ ዝበሃል ዝተፃሓፈ መፅሓፍ ኣይነበረን እዚ ንኣሽቱ ንኣሽቱ ወብ ጋዜጣ ወብ ካልእ ኣብ በዕላት ዝግለፅ ገለ እንተዘይ ኮይኑ ዳርጋ ሳያ ናይ መጀመርታ እቲ ኩነታት ኣብ ሓንቲ ዝተወሰነት ኮርናዕ ዋ ስለዚ ግብረ መልሲ ፅቡቅ ረኪበላ በር ሽሕ ተሓቲማ ኣይፀንሐትን ከማ ንጂ ምናልባት ካልኣይት መፅሓፍ ዝያዳ እናሰፍሐት ስለ ዘላ ከሕትማ ታሽሙ
1: ፅቡቅ እዚኣ እውን ኣብ 223 ኢካ ሓቲምካያ እዛ ደግ ስፈተን መግዛእቲ ትብል ካልእ ግዜ ክንዛረበላ ኢና ምናልባትን ክፍደበልከያ ካልኣይቲ መፅሓፍ መቐፀልታን ካብዚ ዝሰፍሐንያ ኢልካያ ኣለኻ
0: ሕጂ ከመይ መስለካ ኣነ ብልክዕ ኣነ እኳ ኣይኮነትን ትገልፅ ግን ኣነ ክትብል ዘፀግም ነገር ኣሎ ዶ ኢልካ ትሓስብ ሕጂ ማለት እዩ
1: ተመኩረይ
0: ተመኩረይ ዚ ዋይ ከይደ ክስዋዕ ደይ ሓፈርኩ ወይ ደይ ተሰከፍኩስ ክፅሕፍ እንታይ ኣሰክፈኒ ሕጂ ክፅሕፍ ትስከፍ እንታይ ኮንካ ከምኡ ዝብል ኣመላኻኽታ ኣለኒ ካብኡ እየ ተበጊስ ሕጂ እዚኣ ዳሕሪ ወይቲ ንፅሓፍክዋ ሕጂ እቲ ኣርእስቲ ምናልባት ታሪክ ምዝንታው ዘይተርፍ ዕዳ እያ ትብል ዕዳ ነብሲ ወከፍ ሰብ ከዓ ዕዳ ብከምኡ እየ ገምጊመ እያ ዋላ ኣብቲ ምናልባት እንታይ ክትከውን ነይርዋ ኣብቲ ኣርእስታ ብከምኡ ቢል እያ ምናልባት ኤዲተር ኣብ መንጎ መስዋእት ስለ ዘጋጠመ ቁሩብኤዲተር ታሽሙ ኮይና ትኸውን ግን ኣነ መንየ ጥራሕ ኣይኮነን እኮ ኣነስ ምስ ብፆተይ እዩ እምበር እስኻ በይንካ ጎቦ ተፍርስ ኣይኮንካ ኣነ ምስ ብፆተይ ግን ኣብ ከምዝን
1: ከምዝንኢለ
0: ትብል
1: እሞ ሌተናል ኮነሬል ባህታ ሚክኤል ዝተበግሶታትካ ፅቡቅ እዩ ኣብ ውልቀ ተመኩሮካ ተወኪሩ የቐርብ ስለ ዘሎ ድማ ንህዝቢ ንንባቢ ጠቃሚ እዩ ነግረ መገድካ ግን ኣብዚ ተናኺፍካ ዘለካ ምስቲ ናይ ካልእ ተመክሮታት ዘሚድካ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ብከምዝን ብከምዝን ክትቀርብ ነይርዋ ድበሉካ ነይሮም ዶ ብዛ ፍርድ ሞትን ዘይምዉት ወይ ዝጎደሎታት ዝነይርዎ ድበሉካ ነይሮም ዶ
0: ብልክዕ ኣይነበረን ሓንቲ ምናልባት ኣነ ኣብ ክልተ መጋባእያ ፍርዲ ንሞት እየ ኢለያ ነ ሕጂ ሚክኤል በርሀ በዚ ጋጣሚ ክመስግኖ ምንዮ ሓራበሎ ፍርዲ ሞት ንዘይሞት ተሓይሽ ባሕታ ኢለኒ እሱ ከዓ ዝያዳ ተመክሮ ስለ ዘለዎ ናይ ፅሑፍ ብከምኡ መሰረት ዝያዳ የርናያ እቲ ካልእ ግን ድመፀ እንታካ ትብሎ መብዛሕትኡ ካብ ሓፂን ስናፒሮ እዩ እቲ መልሲ እምበር ብዙሕ እንታሽሙስ ኣይነበራ መእርምታ ወይ ካልእ ብክፉት ልብያ ትብል ግን ኣይመፀንን ከም ዓቂ
1: እሞ ንሕና እውን ካልእ ግዜ ብዛዕባ ደግ ስፈተንን ተካለይቲ ታሪክ ምዝንተው ዘይተርፍዕዳ ትብል ካልእ እዋን

المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من تلفزيون دولة إريتريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الاثنين 15 من يونيو لعام 2026. نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. وزارة الخارجية تحتفل بيوم إفريقيا 63. تنظيم منتدى تعليمي في عصب. دورة تدريبية فنية في الإقليم الجنوبي. في الأنباء العالمية، بريطانيا تعلن السيطرة على ناقلة نفط مرتبطة بروسيا. رئيس نيجيريا يعلن قتل 13,000 إرهابي خلال العام الماضي. بريطانيا واليابان تتفقان على استثمارات بقيمة 24 مليار دولار. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. احتفلت وزارة الخارجية في 13 من يونيو بيوم إفريقيا 63 بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة، إلى جانب السفراء والدبلوماسيين المعتمدين وعدد من المدعوين. وفي الحفل الذي أقيم بفندق أسمرا بالاس، ألقى وزير الخارجية السيد عثمان صالح كلمة أكد فيها أن الاحتفال هذا العام يقام تحت شعار إفريقيا قلب واحد، أرض واحدة، ومستقبل واحد، بما يعكس الهوية الإفريقية المشتركة والتاريخ والقيم وروح التضامن والتعاون بين شعوب القارة. وأشار الوزير إلى أن تحقيق رؤية إفريقيا المتمثلة في بناء قارة موحدة ومزدهرة وسلمية يقودها مواطنوها وتتمتع بمكانة فاعلة على الساحة الدولية يظل هدفا قابلا للتحقق من خلال تعزيز العمل المشترك والتكامل بين الدول الإفريقية. وأوضح أن شعوب القارة رغم ما تمتلكه من موارد وإمكانات كبيرة، لا تزال تواجه تحديات الفقر والنزاعات التي تستنزف الأرواح والموارد وفرص التنمية، داعيا إلى إجراء تقييم موضوعي للواقع الإفريقي والعمل على تعزيز مستويات التكامل والتعاون بين الدول الإفريقية عبر استراتيجيات مشتركة لمعالجة المشكلات القائمة. كما تطرق الوزير إلى التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي وما يصاحبها من تنافس متزايد على الموارد والعلاقات الاستراتيجية، فضلا عن التحديات العالمية المرتبطة بالتغيير المناخي والصحة العامة وعدم المساواة، مؤكدا أن هذه القضايا تتطلب حلولا جماعية ومنسقة. وأضاف أن إفريقيا قادرة على تحقيق نمو مشترك وتنمية مستدامة إذا ما أحسنت إدارة مواردها وفق رؤية بعيدة المدى قائمة على الانضباط والعمل المؤسسي. من جانبه، أكد سفير جنوب إفريقيا لدى إريتريا بيرسيفيسان موزيلي كومشا أن يوم إفريقيا يتجاوز كونه مناسبة احتفالية، إذ يمثل فرصة للتأمل في مسيرة القارة ومستقبلها المشترك. وتضمنت فعاليات المناسبة تنظيم ندوة حوارية مشتركة، إضافة إلى مباراة كرة القدم الودية أقيمت في استاد أسمرة بين فريق دبلوماسي السفارات الإفريقية المعتمدة في إريتريا وفريق من موظفي وزارة الخارجية، وذلك في إطار الاحتفاء بيوم إفريقيا.

نظم مكتب التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر منتدى تعليميا في 10 و11 من يونيو في مدينة عصب لتعزيز العملية التعليمية وزيادة مشاركة المرأة. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ فسايك دانه أن الهدف

المرأة ودور تعليم المرأة في ضمان الصحة العامة. وأفاد التقرير المقدم إلى ازدياد عدد مؤسسات التعليم التمهيدي بأكثر من 7600%، والمدارس الابتدائية بأكثر من 430%، والمدارس المتوسطة بأكثر من 1000%، والمدارس الثانوية بنسبة 1600% مقارنة بما قبل الاستقلال. ومع ذلك فإن مشاركة المرأة منخفض للغاية مقارنة بانتشار المؤسسات التعليمية. توجد 3 مدارس داخلية و32 مدرسة شبه داخلية تبلغ نفقاتها السنوية أكثر من 18 مليون نقفة، وتم افتتاحها بشكل أساسي لضمان مشاركة المرأة واستمراريتها، لكن نسبة المرأة المستفيدة من هذه الفرصة تبلغ 7.5% في المدارس الداخلية و25% في المدارس شبه الداخلية. ودعا قائد القيادة الشرقية العميد أبراهام عندوم إلى تعزيز مسؤولية كل مواطن لتقوية مشاركة المرأة باعتبار تعليم المرأة أساس بناء مجتمع متحضر. من جانبه قال حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي إن المشاركة الفعالة في المنتدى تدل على اهتمامهم بالموضوع، وذكر بضرورة زيادة دور الهيئات الهامة والمؤثرة لأن تعليم المرأة له جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها. وتم منح شهادات تقديرية للمعلمات المتميزات لتعزيز دور المرأة في عملية التعليم. تلقى 70 مهنيا من الإقليم الجنوبي دورة تدريبية نظرية وتطبيقية في قدرات إدارة البرامج والأوتار الصوتية. تضمن التدريب المنظم في دكم حريف أن إدارة الحوار وخصائص مدير الحوار الفعال والدور الفريد لمدير الحوار في العروض الثقافية والحاجة إلى قدرات التواصل في إدارة الحوار وشكل تقديم العرض على المسرح وتحديد مقدم العرض والانتقالات وإدارة الطوارئ وإشراك الجمهور والبروتوكول وإدارة الأشخاص المهنيين والوعي الذاتي. يركز التدريب الصوتي على الموسيقى العامة ونظرية الصوت والتدريب الصوتي الأساسي وفوائد التنفس في الغناء والتدريب النظري والعملي في تعزيز العلوم الصوتية وأهمية تمارين الغناء والرعاية الصحية الصوتية. وأشاد المدرب في فن إدارة البرامج الفنان جرماي أبراهام في مراسم التخريج في 12 يونيو بالمتدربين لاهتمامهم وانضباطهم في الوقت وحثهم على تطوير المعرفة التي اكتسبوها من خلال العمل التطبيقي. كما قال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة سيد أبراهام يوهنس إن التدريب يهدف إلى سد الثغرات وحث المتدربين على معالجة النقص في أماكن عملهم. من جانبه أكد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هابتا أبتس فاستيون على أهمية التدريب وحث المتدربين على تطوير قدراتهم المهنية لأن العمل الجاد هو السلم في النجاح الأكبر. اختتم في 13 يونيو أسبوع التنظيمات الشبابية المنظم في 17 إدارة ضاحية في مديرية جالا نفحي بالإقليم الأوسط تحت شعار تقوية وتأطير الشباب صمام أمان البلاد. تضمن الأسبوع مسابقات في الفنون والمعرفة ومعارض للاختراعات والابتكارات واللوحات التشكيلية وقرية التراث وأدوات تراثية يتراوح عمرها بين 100 و200 عام وكتب دينية ومنتجات الخضروات والنباتات وتشجيع الطلاب المتميزين. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع الإقليم الأوسط السيد سامسون كفلي أن الهدف هو تعزيز تنظيم الشباب من مستوى إدارة الضاحية وتقوية الروح التنافسية والكفاءة من خلال تنظيم المسابقات الرياضية والثقافية والتعليمية. وقال مدير مديرية جالا نفحي السيد محاري يوهنس إن أسبوع المنظمات الشبابية يلعب دورا مهما في تنشئة شباب يتحلى بالوطنية ومحب للعمل والتعليم والحفاظ على قيم بلدهم ومجتمعهم، مؤكدا بأن إدارة المديرية ستوفي بالمتطلبات. وتم في الختام تقديم الجوائز على الفائزين. وفي كلمته الختامية تعهد المدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرقي تولد برهان على العمل المنظم في البرنامج لدوره في رفع معنويات الطلاب المتفوقين ومساعدتهم على تطوير ميولهم في الفنون والابتكارات. تخرج 291 طالبا وموظفا من كلية التربية واللغويات في عد دقيح في 13 يونيو من دورة تدريبية مهنية. شمل التدريب المهني الذي استمر 3 أشهر والذي قدم على فترتين اللغة العربية وتصوير الفيديو وتكنولوجيا الحاسوب والمونتاج والتصميم الجغرافي. وقال عميد الكلية الدكتور ولدة سائتة ولده إن الكلية تنفذ برامج متنوعة بالتعاون مع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة لرعاية وتنمية رؤى الشباب
مضيفا أن هذه المرحلة تتطلب

طلبوا من الطلاب مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير أنفسهم جنبا إلى جنب مع دراساتهم الأكاديمية. من جانبها أوضح السكرتير الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الكلية الشابة عقست عقباي أن الاتحاد ينظم دورات تدريبية مهنية للعديد من الطلاب كل عام بالتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية والجبهة بالإضافة إلى الأفراد والمؤسسات. تخرج أكثر من 1000 طالب من الكلية من دورات تدريبية مهنية مختلفة منذ عام 2023. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا.

بريطانية احتجاز ناقلة نفط في بحر المانش، قالت إنها تشتبه بارتباطها بما يعرف بأسطول الظل الروسي، في خطوة وصفتها لندن بأنها الأولى من نوعها التي تنفذ تحت قيادتها المباشرة في إطار تشديد الرقابة على حركة السفن المرتبطة بالعقوبات المفروضة على موسكو. وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مشترك مع وزارة الدفاع البريطانية أن القوات البريطانية نفذت عملية بحرية استهدفت ناقلة النفط. تقول السلطات البريطانية إنها مرتبطة بشبكة السفن التي تتهم روسيا باستخدامها لنقل النفط بعيدا عن القيود والعقوبات الغربية. وندت روسيا بالعملية البريطانية معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا لحرية الملاحة وتهديدا لأمن النقل البحري الدولي. وجاء الموقف الروسي عقب قيام القوات البريطانية باعتراض واحتجاز الناقلة سيميتروس خلال عملية عسكرية وأمنية واسعة. قالت لندن إنها تهدف إلى تطبيق العقوبات المفروضة على صادرات النفط الروسية. أعلن رئيس نيجيريا بولا تينوبو أنه تم قتل 13,000 إرهابي على الأقل في نيجيريا خلال العام الماضي، مؤكدا أن حصيلة القتلى جراء التمرد الإرهابي في هذا البلد انخفضت بنسبة 81% منذ توليه السلطة في مايو من عام 2023. وأكد الرئيس النيجيري القضاء على أكثر من 13,000 إرهابي خلال العام المنصرم من دون أن يحدد ما إذا كان يقصد عام 2025 أو الأشهر 12 الماضية. ويواجه شمال نيجيريا تهديدين أمنيين متوازيين، هما عنف الجماعات الإرهابية من جهة وعنف عصابات إجرامية من جهة أخرى، تنفذ بشكل متكرر هجمات على قرى وعمليات خطف جماعية طلبا للفدية. ومنذ عام 2009 أسفرت أعمال العنف التي شنتها جماعة بوكو حرام ثم تنظيم داعش الإرهابي عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين الأشخاص في شمال شرق نيجيريا. في النبأ الأخير، استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيسة الوزراء اليابانية سانا تايكاشي في مقر رئاسة الوزراء البريطانية. واجتمع الزعيمان قبل انعقاد قمة مجموعة السبع في الفترة من 15 إلى 17 من يونيو في مدينة إيفيان ليبان على ضفاف بحيرة جنيف، والتي تضم أيضا قادة فرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الأوروبي. ووفقا لبيان صحفي صادر عن الحكومة البريطانية، من المتوقع أن يتفق الزعيمان على استثمارات ستخلق عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة وأكثر من 18 مليار جنيه استرليني من المكاسب الاقتصادية، إلى جانب شراكة جديدة في طليعة تقنيات الجيل القادم. تشمل الاتفاقات خطة استثمارية يابانية مدتها 5 سنوات تزيد قيمتها عن 9 مليارات جنيه استرليني في مجالي البنية التحتية والخدمات المالية، إلى جانب خطة لتوفير ما يصل إلى 9 مليارات أخرى لمشاريع طاقة الرياح البحرية في بريطانيا. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. وزارة الخارجية تحتفل بيوم إفريقيا 63. تنظيم منتدى تعليمي في عصب. دورة تدريبية فنية في الإقليم الجنوبي. بريطانيا تعلن السيطرة على ناقلة نفط مرتبطة بروسيا. رئيس نيجيريا يعلن قتل

13,000 إرهابيين خلال العام الماضي. وبريطانيا واليابان تتفقان على استثمارات بقيمة 24 مليار دولار. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، جمعة مباركة وطيبة عليكم في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم برنامج ألو دبي، وعلى الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. نحن معكم كالعادة ومختلف الأغاني والألحان العذبة بمختلف اللغات الإريترية، زائد إن شاء الله اتصالاتكم وإهداءاتكم. اتصلوا بينا على أرقام هواتفنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبي، وإن شاء الله سلام كميك اني هم زخبركم من زخبر كننت خطا تلتي مدبات تلفزيون ايرترا بفلاي دمات خطا تلتي مدب هيلو دبيوه كميتو اونيو كم وترو مدبكم مدب هيلو دبيوه بقطع كاب تلفزيون ايرترا حيزنا لكم قريبنا لنا اب مدبنا دولكم كم وترو كتساتفون دا عدمنا دما زفلا لي درفتات بستفلا لي قنقطاتنا ايرترا زدرف درفتات حيزنا لكم قريبنا لنا مكتثالكم بخبر دا عدمنا بزا راي مكتبلنا لو ما انت مدبنا كنفلو ماينا ان شاء الله مسانا خطوعلو حابيرنا

بحسب كل وعد ما دقيمنا نقدمكم سادة المشاهدين. أولى أغانينا لليوم حتكون أغنية باللغة البيداوية باللغة التجرنية بعنوان رايموك. حنفتتح حلقتنا بهذه الأغنية إن شاء الله، وحنكون معكم زي ما قلنا سابقا على الهواء مباشرة. خليكم معنا.

0: حييكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وكما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة، ونستقبل أول اتصال لنا في حلقة اليوم. هلو هلو
1: ألو،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: جنون،
0: مرحبا، من قبل؟
1: جنون جنون،
0: معلش أسمعك.
1: جنون جنون،
0: كم يوعلك؟
1: مرحبا مرحبا، سعادة،
0: الحمد لله، تفضل. هالراي
1: يرون عقيد،
0: هالراي يغني لنا، شكرا.
1: يرون سبعتي،
0: تمام
1: سبعتي،
0: هالراي
1: يرون بالي،
0: هالراي
1: يرون ماما،
0: تمام
1: يرون يبا،
0: هالراي
1: يرون عود،
0: تمام
1: يرون عود،
0: هالراي
1: يرون سندري،
0: هالراي
1: مانيل،
0: تمام
1: يرون سعدين،
0: هالراي
1: يرون غراف،
0: هالراي
1: يرون أدم،
0: هالراي
1: يرون هبطم،
0: تمام
1: يرون
0: هالراي
1: مهدري،
0: تمام هالراي
1: يرون محمود،
0: تمام هالراي
1: وديشو
0: هالراي، شكرا يغني لنا. مرحبا، شكرا. كمان تليفون لنا. هلو هلو هراي مبارد، خبركم تعذبتنا، كم تغدي مزبلكم مدبكم مدب هلو دبي وبقطع كاب تلفزيون اير تراينا حيث نالكم قريب نازلنا بتن لمدات تليفوناتنا عسى تخلت ايسان اربعتن سبعان اربعتن كمون عسى تخلت ايسان اربعتن حمسان اربعتن دولكم اب مدبنا كتستاتفو بخبر نعدم كم تزبلنا يا استفلا لي يطعم زي ما تاتينا حيزنا لكم قريب نازل لنا كم واترو تليفونكم تزي مزينا دما نبزا تقتل زلا درفي اخب لكم درفو بانقصاهو بدم تاو السعادة طهري حتكون ازا تقتل درفنا مالتي نعات خطاتين لها نملسكم هنا السادة المشاهدين. زي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة، اتصلوا بنا بأرقام هواتفنا على الظاهرة على أسفل الشاشة 12-24-74 و12-24-54 وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. ولحد ما تجينا اتصالاتكم حنسمع الأغنية التالية، حتكون أغنية للفنانة سعادة طاهر، أغنية بلغة الساهو. بس يبدو أنه عندنا اتصال، أولا نستقبل اتصالنا. هلو
2: هلو
0: هلو دبيوة، مرحبا مرحبا.
2: هلو دبيوة،
0: هلو دبيوة، سمعك كله من قبل.
2: مرحبا سعاد، كم يوعلكي؟
0: تبا الحمد لله، كم يوعلكي؟
2: دابير مستن سنعي صاب غرلة.
0: هراي تفضل سنعي حبيبتي غزلي.
2: نهلون سدرا بيتي.
0: هراي
2: نبين ندي نحواتي بملوم عوشتنا بدقن دلو.
0: هراي
2: ندقي بملوم.
0: هراي
2: نجزاوتنا.
0: تمام
2: نمهر جابو مستدرا بيتو.
0: هراي
2: نأيمن مستدرا بيتو.
0: تمام
2: عند تولد بملان ثلاث.
0: هراي
2: حريفي.
0: تمام
2: عند عثمان.
0: هراي
2: نحيل تاتم كل خال.
0: تمام هراي
2: معهاتكم نمول أهل إطرة.
0: هراي يقني لنا سناي، شكرا حبيبتي أنا، يقني لنا. مرحبا بروح مشت، شكرا. هراين بار زهبركم تعذبتنا كم تيز بلكو إذا أطيلة تسعب درفي درفي بوأنقو سهو نايدم تأوي سعادة طاهرية هتكون ماتيو بحبار كنسم عموخ نملسكو بنا مسانة تنحو.

0: مع الفنانة سعادة طاهر وأغنية بلغة الساحة. أستاذ المشاهدين والحين خلونا نرجع لاتصالاتكم. عندنا اتصال كابد مزاوية سعادة طاهر، ناب تليفوناتكم ينزل خبركم تعزبتنا تليفون لاتنا. هلو
1: مرحبا.
0: هلو مرحبا، من قبل؟
1: أنقسم دار سنبت أرتفل بيا
0: هالراي كم يوعي الكان قسم؟
1: بحال له إلا
0: تبو الحمد لله، تفضل.
1: مجمع مرتا خبور ولا جايت خلصان بدر آية
0: هالراي
1: أبداً مدتا بحال بي أبداً كتا بركب
0: تمام
1: حاوبي رزاري وسمارا بركب
0: هالراي
1: السعادة بركب تاجون تخلصان بدر
0: هالراي
1: الربيع تخلصان بدر
0: تمام
1: أبو تركب ألوان تغلقان بات
0: هالراي
1: أبو كرة تركب هجي إلى من الساوات ورد بحاها وصناي تغلق
0: هالراي
1: وأبطار والبنت أبو سبنبا تركب
0: تمام
1: الرأي وأبو سبنبا تركب
0: هالراي
1: بحثوها أبو سبنبا تركب
0: هالراي
1: أنتم في رأيك تركب
0: تمام
1: نورم أقرب يسرت عنا نوزبا قلج
0: هالراي
1: الله أبتبلي هذا الكبرى كفتان برهاني
0: تمام
1: جعفر إدريس
0: هالراي
1: عبدالله عمر
0: تمام
1: كفلة خباني
0: هالراي
1: ومسك جرسجير
0: تمام
1: رمضان ودفانكو
0: هالراي
1: هوتا سام
0: هالراي
1: هيلو بكا
0: هالراي انقصم
1: هالراي
0: شكرا تمام هالراي شكرا انقصم يغني لنا كلهم سامع مخون تسفى قبري اني اللي مرحبا كمان تليفون لتنا هلو هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا هلو
2: هلو هلو سامي كم هو المعارين من شد رأيكي
0: حراي مجمر يا من قبل
2: هلو هلو سمعك اللغة أنا بياني
0: حراي ريان
2: بيان بيان
0: بيان كم يوعي لك هلو سمعك الله بيان قتل حراي
2: هلو سعد
0: سمعك الله بيان قتل قتل اجو حاجه سمعك الله هلو
2: هلو سعد تمن
0: سمعك الله قتل قتل
2: هلو
0: هلو معلش بيان ام اسمر مسان له بس ناخذ تليفون ثاني هلو
2: الو
0: الو مرحبا من قبل
2: مرحبا معك مديرية حامد من قلوتش
0: اهلا بك اتفضل
2: ان شاء الله يا جيل الصغار المجيد نهنيكم به وكل عام وكونوا في احسن الحال
0: الله يخليك شكرا لك
2: بارك الله فيك ان شاء الله
0: طيب
2: ونسلم الاخوان كلهم
0: الله يخليك طيب
2: ايوه نسلم عليكم ونسلم اخواننا محمد عبد الله سليمان
0: تمام
2: ونهني اخواننا عبد الله ادريس
0: طيب
2: ونفتح أخواننا كلهم في السودان وفي إريتريا
0: طيب
2: وإن شاء الله ونكون كل عام في أجمل التهاني
0: إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك
2: وأهلنا كلهم في القبارف والشجرة والقسلة
0: طيب
2: السلام عليكم
0: شكرا وعليكم السلام الله يخليك شكرا لك مرحبا هلو كمان تليفون لا تنام سلني هلو هاراين بارز حبركم تعزبتنا كساب تليفوناتكم زمت أنا نبزق إلى تسعب زلا درفي أحب لكم درفي بقان قات قرنيا نايد مزاوي ترك تسفهيوات عديت بالدرفي ندلينا زلنا ماتيو قد من عام سمعنا قلن تليفون مزيتنا الله قبله هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا
2: هلو
0: سمعك الله من قبل
2: هلو
0: هلو هلو معلش تليفون تدويلاتنا تنيها تقاريزاتنا لا مثلني حراي مبارزة خبركم تعزبتنا هم تقدم أجبركم ناي دمت أو طريقة تصفي ودر في أنا دارينا زلنا نع حبيبنا هنسمع عينا. يبدو إن حنخرج فاصل السادة المشاهدين فاصل غنائي للفنان المخضرم طريقة تصفي ود أغنية بعنوان عدي بلغة التجرني. خلونا نسمعها مع بعض وزي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة، اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم. خلونا نسمع الأغنية دي مع بعض وحنرجع، خلوكم معنا.

0: ام تدرفنا يا دمت او طريقة تصفى هواتنا بتليفونكم ناحن من لازو خبركم تعزبتنا تليفون اللاتنا. هلو
1: هلو سعد.
0: هلو دبي ومرحبا.
1: السلام عليكم.
0: تبو من قبل؟
1: انا بيان محمد حقو سبا.
0: بيان كم يوعي لك؟
1: الحمد لله كم يوعي لك.
0: تبو الحمد لله. ها تسمعنا اللي حجي؟
1: والله حجيت سمعت له سعد.
0: تفضل قتل بيان حراي.
1: من ولادي نور يا محمد عبد الوهاب.
0: حراي؟
1: حاتني رمان محمد عبد الوهاب.
0: تمام.
1: حاتني زيدي بقى محمد عبد الوهاب.
0: حراي؟ تمام هالراي
1: أسعر يا دلو محمد عبد الوهاب.
0: تمام
1: حرية محمد عبد الوهاب.
0: هالراي
1: حياة محمد عبد الوهاب.
0: تمام
1: جميلة محمد عبد الوهاب.
0: هالراي
1: كمون كلهم بيتسبين.
0: هالراي
1: نزوا دواروا خلو مالكي.
0: تمام
1: حوي منصر محمد عيشة.
0: هالراي
1: ودي مراد بيان محمد حاقوس.
0: هالراي
1: كمون نحفتي مري محمد حاقوس.
0: هالراي
1: نقول له حزبي عدواتك مالك نوزوا دوار ادركا.
0: تمام هالراي
1: كمون نحري.
0: شكرا بياني اني لنا. شكرا
1: كمون نغور بريزنتي يا سفر كان من تعني انت ميد.
0: هالراي
1: كمون نقول له نقلت مكر هالي اكرا.
0: هالراي
1: بقى كرد الله معك. شكرا
0: شكرا بياني اني لنا. شكرا مرحبا
1: كرد الله معك.
0: امين دخل لنا. شكرا مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو تليفون لاتنا مثلا نتزي تقاقي. هلو هرين بعد زحبركم تعذبتنا. استفلا يو درفتات بستفلا يو انقوطات نيرترا زدرفو درفتاتي نحيزنا لكم قريب نازلنا كم وتر جمعة النقبرة بمدبنا مدب هيلو دبي ومالتيو بدنا أربا لكم زلنا تحس تدما كتعقبو تسفلنا قبلنا نبزات إلى تسعب زلا درفي أخب لكم مالتيو كساب تليفوناتكم زمتزلنا تليفون ون متقاتلنا لمسلني. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: كم يوعلكم؟
0: تبا الحمد لله. كم يوعلك؟
2: ما شاء الله.
0: من قبل؟
2: رامي
0: كم يوعي لك رامي؟
2: بإذن الله ما شاء الله.
0: الحمد لله. تفضل.
2: جمعة مبارك.
0: الله يبارك فيك يا رب.
2: كم يوعي لك؟
0: تفضل. طبو الحمد لله.
2: طبو ملا تسخطت على الفليلين يا رب.
0: هل رأيت أولي؟
2: من جمرتان ولادي.

0: كنا مع الفنانة خديجة آدم سادة المشاهدين وأغنية بلغة التجري. ومنه نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: هلو هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: هلو
0: عمر الجي إدريس كميك أنيخا. هلو هلو تليفون
2: هلو سعد،
0: معلش طوالي تقتلنا لمسلني. هلو مرحبا، من قبل
2: منى عثماني إبراهيم على الدرار.
0: منى خمي وعلكي تبو انقع تبو هلا خزا قولي كندي عدمي خمونا سلستة
2: تسعتة
0: تسعتة حراي كندي كفلت مهر اللخي
2: سالساي
0: سالساي. منى فعت اللي ختم مرتي منى
3: أمي سعودية تركب
2: أمي سعودية تركب
0: حراي
2: حنان إبراهيم
0: حراي
2: حنان إبراهيم
0: هالراي
2: جابر قطر زركب
0: هالراي
2: وين رب حق وين إبراهيم
0: هالراي
2: سعد بطع تركب
0: هالراي
2: مروى شفاء
0: هالراي
2: دكا
0: هالراي
2: حبوتاتي خالد
0: هالراي
2: علي عادل
0: هالراي
2: حتني ابعثت تركب عسير مشغولة
0: هالراي
2: ندي ركبتي
0: هالراي هبني.
4: هلو سعاد
0: مرحبا خمي وعلكي
4: تبو خمي اللغة الصغي
0: تبو الحمد لله، من قبل
4: قنتي بهال
0: قنت حراي قنت تفضل حبيبتي. موناكو دي قاتل كندا
4: قواريا مجمري عب عصد دركوبو أهادي سسان حدن
0: تمام حراي
4: عند حامي كلهم
0: تمام
4: قوال نعلتي صفاء مروة
0: حراي
4: نسبعي عثمان
0: تمام
4: دكاي منى
0: حراي
4: انتصر
0: تمام حراي
4: نقول لهم على عسد ممكن خالد دركبو
0: حراي
4: نزون بوليس سنبت سنبت متو راديو
0: حراي
4: كتقصلوا باللي نزون بوليسن
0: حراي
4: خلاص كلهم ممكن خالد بدفع كل زلو بريزيدنت سياسكا.
0: شكرا حبيبتي انا يقني لنا شكرا
4: تشاو
0: سعري الحمد مرحبا تشاو بروح مشيت شكرا حراي مبارزة حبركم تعزبتنا حجونا بزقط إلى تسعب زلا در في أحب لكم در في ناي سوداني ناري بنازل لنا حبيرنا كن سمعينا مالتيو السادة المشاهدين حنخرج فاصل غنائي أغنية للفنان السوداني المخضرم الراحل محمد وردي بس حتكون بأداء الفنان أمجد شاكر حنسمعها مع بعض وحنرجع خلكم معنا أو خلونا ناخد اتصال بالأحرى جانا اتصال. هلو
5: هلو
0: هلو دبي ومرحبا
5: مرحبا
0: من قبل
5: ساي

0: شو شاي؟
1: او سسايت
0: كم يوعي الكي؟ بقتا تلفزيون بلا بتأخذ هلا تحتها بلا متى يمكن السما مع
1: اوكي نحات مي سميرة
0: هاي الراي
1: عفيزة لا
0: تمام

0: نايا أنيلي، شكرا حبيبتي على
1: هلا
0: الحراي،
1: هلا
0: شكرا،
1: سلام
0: مرحبا،
1: سلام
0: شكرا. حراين بار تليفونكم تزي متينا زحبكم تعزبتن هم تقدي مزبلكو درفي بوانقو عرب درفي ناي سوداني ناري بنازلنا ناي دمتاوي محمد وردي جين تليفون متياتنا الله نقبلها مجمري. هلو
2: هلو هلو
0: هلو دبي ومرحبا عمر الجي،
2: هلو سعد أمري جدريش
0: كميك اني حاد حندو
2: كميلو
0: الحمد لله. تفضل.
2: مرحبا بمجمري درجة مبل سلسل حمو سلعة متبعلنا سنت بسلامة حليفنا يو
0: والحمد لله
2: بألفي بزي جهر عايز بلك زلوخو سعادي ني كفر برسنتي سياسة فوركي
0: الرأي
2: عدي وليدات ممكن سباس سبل اللي
0: الرأي
2: بمقتال لولا ونت هاجر مخبار نزركم نتي جيغنا حالتات ممكن خال إيرترا
0: تمام
2: كموترو عجوخا عقوان خالدنا انكو عم بل سلسل حموش العمت بعلا الناس انتا بصحة كابر اللي
0: الرأي
2: بمقتال ناب حارت كوز ذكي نببل سلسل حموش العمت بعلا الناس انتنا سنعفة مقو عزي حارت
0: تمام
2: عدغيح مقو عزي حارت بحابرة وشتغط بعدغيح يبال زبل ناوي ناس انت زقلت بحبر وبعيلهم سنزلبرو كم زعك قلصلون لزيهم كم زقبرو خا عجلنا عجهم بالليل
0: تمام حراي
2: بمقتل لندن كوزدك يا عبد الجريس
0: حراي
2: أب لندن زركب محمد سعيد إبراهيم ودي جيلا
0: تمام
2: مسقرو باب التخا كلهم دك جيلا بحبر بيتسبك بمولهم أب عبد الجريس دلوا وبيتسبك بمولهم سلام بالليل
0: حراي
2: نيروبلي عبد الله ابراهيم اب كتب عبد الله عبد الله اكو عيسو
0: تمام
2: مسدرا بيت ني روبلي ابراهيم مس كلهم سدرا اكو تاتا بحبر سلام بريلي
0: تمام
2: ني نعم اخا قال حواء والدك ابو سعود عربيه رياض مسياف زي قنيا صباح خت بقس الخنت ونقع بسلام ني رياض اب صحكني نعم نافع بريلي
0: تمام
2: بغسل ناب ناب بيت موسيقى حقوس بلا لاخوس ذكي
0: الراي
2: زغل عزيز تمكتا لاي بغدما يزحلفه نائل ودو
0: تمام
2: ادمن تعناني هاب كابل اللي
0: الراي
2: بمقصال حج رحمة حج معروف ابا دي سابا يزلا مع بيتنا هيا كلهم بيتسبا ابا عبد الغي يزلو فاطمة حج نور حسين
0: تمام
2: بس رحمة مي رحمة ابراهيم نورو
0: تمام
2: كمون نب بريم اوتيستا جمال فيدل
0: الراي
2: كومون دك محاري خوزدك زعامل كيو تغلاب تملصو
0: تمام الراي
2: جميلة شاويش حسن بركت
0: تمام
2: ني وزيرو مبرات جرلاسي مسدكا دا جرما ايماني اوس بحبر
0: الراي
2: ني ايمان بيان عبد الله الله والبيان يا قول سنعفي
0: الراي
2: مسحوا مس جمعة عبايا مس كلهم من دا حج عبد المدبر بحبر
0: الراي
2: بمقتال ني من محدار كباب عد سات خدا ني أم حداري سلطنة طعامي بحل في أب كتما ختم عد غيس عادي أب مبل سلسان حميشن وتم زخر عنا تمهرو
0: الرأي
2: زي تفل علي كما عاديو قط متاديو بإنجليز قيروم زكات علو زروبرو سلز حقوسنا بحل في ني كلاي درجة بتمرتي أقل نعمليو أم حدارين وزوب عد غيح مس آبالاتو كلهم كزورور يوم أجدنا علم ولدو بو يقتلو
0: هالرأي
2: نيدي لهم بحبلو ما بكرة دازلا
0: مس
2: سامراوي تقولا بحبر
0: هالرأي
2: حسنا لك لخلهم أبوشتنا أو طاعة نزرو كبو نكو عنا مببل سلسل حموشي العمد ناتنا سبسحكم نابلكو ناعخن نابالا تلفزيون إيرترا بمولوهم
0: كلهم سمعوا خلوا أمين
2: سرعهم عبيت كل جزي حاوتي من لكم
0: امين ان شاء الله. شكرا عمر الجي ادريسي اني اللي
2: تشاو تشاو
0: اني لنا مرحبا حرين بارز خبركم تعزبتنا انا بزقت الى تسعب زلا در في خبركم حبيبنا هنسمعينا الساده المشاهدين زي ما قلنا اغنيه سودانيه للفنان المخضرم السوداني محمد وردي باداء الفنان امجد شاكر. خلونا نسمعها مع بعض.

0: من الأغنية الجميلة دي. السادة المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو،
1: الو، سلام، كان عيلتك؟
0: مرحبا، كم يوعي الكي؟ من قبل
1: سمعتي بارك عم نفاسك؟
0: حرك أسانت، كم يوعي الكي؟
1: تفضل، انا كان كان يتوقع ساعتين.
0: تبقى الحمد لله حبيبتي أنا، تفضل أسانت قتلي.
1: اوكي، نجم مساء بلبي سطوة عبي نعطل نسابة هم نفاسي تركب
0: هراي
1: كمون ندي أدانش نمجو تقالي أرانا تسيت
0: تمام
1: كمون عبي أمريكا تركب أبويتو ما تسبع البيتو مصدقو
0: تمام
1: عبدوباي تركب حتمي أسير عباس ويلينغ
0: هراي
1: كمون عبر دوبان تركب حتمي دساوت مصبع البيتا درساي مصدقا هي أفكاليت
0: تمام
1: أبقعوتا نتركب حتمي سنايت مصبع البيتا برهانا مصدقا
0: تمام
1: أبقعدي سابا نتركبو أبقو ساسي سلام نحجم كمون مرحبا مصبع البيت مصدقو
0: هراي
1: أبحث حزن زركب أفيس أمان حميد وابشاء أكوي
0: تمام
1: مصبع البيت الزديد دقو
0: هراي
1: كمون أفيس زركب أفي سوليانا كمون نفاسي زركب يحواسي مرهاوي نابروس نيرون أدقال ياسيت
0: تمام
1: أرن بطالة نزركب أوي بينهور مصبع البيت ماكدا مصدقون
0: تمام
1: أب نفاسي تنزلكم داكوي أب نجا مصدقا أفي سعجسي مصدقا كمون موسي مصبع البيت سمهار مصدقو
0: تمام
1: أب نفاسي تنزلكم هيوان سودا نباي كمون أب نفاسي تنزلكم أزيل عند تين مصدقا مصبولان مالتيو
0: تمام هراي
1: نسارحتي نيما أزمرا بس اللي دمات نحادن سراي نقوموا لأم مالتي نقلاتهم تزب نفاسي تنقروابتنا نعاقن مساحي تخن بس لايك مازا تيكن شان بوش تدق توتمي
0: سمعكم سمعك كل حراي
1: اوكي سعدي
0: يا أني أنا شكرا قسانت بتعمي دمسك شكرا حبيبتي أنا مرحبا حراي بازا حبركم تعزبتنا وتصات تليفوناتنا هم تعان توي زت أوسكو أب موسكو تلفزيون نير رأيكم على عسى تخلتي إسان أربعتن سبعان أربعتن كمون عسى تخلتي إسان أربعتن حمسان أربعتن دويلكم أب مدبنا تساتفو مدبكم مدب هلو دبايو بقطك التلفزيون إرسائي نحيزنا لكم قريب نازلنا كم تيز بلكون فلا لي درفتاتي نحيزنا لكم قريب نازلنا كاون حج حماني بوان قنارة تدرف درفي بدم تساوي يا قوب يا حتكون ماتيو كنمي يقون تليفون متياتنا الله هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مين معايا؟
2: ادريس جابر من قندع.
0: اهلا بك يا ادريس، كيف حالك؟
2: اهلا هني.
0: الحمد لله، تفضل غزل.
2: يا هني احمد فاقر.
0: طيب.
2: هني بكيت بكيت وحمود.
0: تمام.
2: هني جابر ادريس.
0: طيب.
2: جابر دقه.
0: طيب.
2: أهني كلهم خالاتي وأخواني
0: تمام
2: ولكم
0: شكرا الله يخليك يا إدريس شكرا لك
2: السلام عليكم ورحمة الله
0: مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله شكرا لك يا إدريس الله يخليك
2: مرحبا أغنية
0: طيب سادة المشاهدين زي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإيرترية وبرنامجكم برنامج ألو دبي والأسبوعي بمختلف الألحان العزبة اتصلوا بنا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة لدينا اتصال أيضا هلو هلو
3: هلو
0: هلو دبيوة مرحبا
3: يا أهلا وسهلا كيف الحال
0: الحمد لله بخير مين معايا هلو معلش تلفون متأتنا تاني حتى أريد ألا مثلني حرين بقى تلفوناتكم كسب زمتنا نبزا قطيلة تسعب زلا درفئة درفي أخبلكم درفي بوان وانا رانا يدم تأوي أقوبي لاني أرقنا بزيئة ود سلطان درفي نيهاني بال نيمن أسي هاني بال فطم يقرب لنا دلو نبقى خيب لنا قن تلفون مزيئتنا اللي هنقبله هلو
4: هلو مرحبا
0: هلو دبايوة مرحبا من كبل
4: محمود أبو بكر قحتي راي
0: أهلا بك يا محمود تفضل
4: كيف الحال يا أخي كل عام وأنتم بخير
0: وإنت بخير إن شاء الله السنة الجاية على أمانيكم تفضل
4: مرحبا كيف الحال إن شاء الله عزوة دايرين نسمع من الأغاني القديمة أغاني سورية
0: طيب الأسبوع ده معلش ما عندنا أغاني سورية حقت مين عايز يا محمود
4: حق والتخول
0: حق والتخول إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله بعد اللي جاي إن شاء الله اليوم لأنه ما عندنا طوال يا محمود
4: مرحبا
0: طيب شكرا الله يخليك شكرا لك حرام بار تليفوناتكم كسب زي ما تصنا زخبركم تعزبتنا انا بزاطي لتسعب زلا درفي كم تزبلكو ابزي ادري على الخط درفي ني دمصا وحاني بالفطوم درف بوانقوا تقرني حتكون مالتي ني من اسي حاني بالفطوم حبيرنا هنسمعينا يبدو انه حنخرج فاصل غناء استاذ المشاهدين اغنيه بلغه التقرنيه للفنان الشاب حاني بالفطوم خلونا نسمعها مع بعض.

0: كنا مع الفنان الشاب هانيبال فطوم سادة المشاهدين، ومنه حنرجع لاتصالاتكم إذا جانا اتصال. حرين بارزها وركم دعا زبتنا همزي كنك تطور تزنحنا مس دمت أو من إسي هانيبال فطوم ينا كابو دما ناب تليفوناتكم كن ملسينا ويكا نبزا قطيلة تسعب زل لأينا حنبل مالاتيو قطيلة تسعب درفي قريبنا يزلنا نلوم معنتي درفي بو أنقونا راهم تعانتو يزبلكم مالاتيو دمت أو ياقوبكم اتسنعي بس كدميو تليفون متياتنا لحن قبلا. هلو هلو دبي ومرحبا.
1: هلو انا ساسن بسالة بار
0: هراي كم يوعلك ساسن؟
1: زاوير مسجن
0: تبو حبيبتي انا تفضل اطلي
1: هراي مجمريا سلام كلو مدالي انهم ندي عشي اعتركا مسحواتي من اسي
0: هراي
1: كم اون حاسي عبس مرات تركا بنرس مهاري حاكم سيلوانا
0: تمام
1: كم اون نموي عب قجرة تركا سو آيا مسو بابا والدقريئت
0: تمام
1: كمون نمي أب فراد زيت ركتات
0: هرأي
1: كمون نحات النتاتي ناتنات أب كارنن أب قشاتن زركة باب اسمرا مالي
0: هرأي
1: دكا نساسبوتن
0: هرأي
1: كمون نبوي
0: تمام
1: كمون خلها تمحايلتات مكل حال نكور برزيان ساسفورتن نقرابتن سلام
0: كبير دل هاراي ساساني أني اللي بتعمي شكرا
1: هاراي نعاخرخا
0: شكرا حبيبتي أنا شكرا أني لنا
1: أفرحك.
0: مرحبا السادة المشاهدين أغنيتنا التالية حتكون أغنية بلغة النار للفنان ياقوب حنسمعها مع بعض لو ما إجانا اتصال عندنا اتصال بالأحرى خلونا نستقبل اتصال. هلو
2: هلو سلام
0: سلام من قبل
2: من جمرتاش مي ديوالا حد شبال
0: هراي كم يوعلك ديفورا؟
2: إسقابي مسكن
0: هراي حبيبتي أنا هراي
2: سلام كيف زدلي ندينا حفتي
0: هراي
2: أبو غاندا تركب
0: تمام
2: نسبايا بعلت بيتا
0: تمام
2: بعلت بيتا ساميل أبو نوروي زغمد
0: هراي
2: كمون سدا بيتي
0: تمام
2: كمون عباي بزاف كيلانا
0: هراي
2: أتشتينا زلو دكي أبوتانا زلو بحامنا سين إفم دكي تخلع مغنط
0: هراي
2: نعم كعب تعمي سلام كلهم دلي
0: تمام هراي
2: نصفتهم كأهنا عكا
0: هراي يغني لنا ديفورا شكرا حبيبتي أنا
2: هراي شكرا
0: كلهم سامع مخون تسبق قبر شكرا تليفون تزي ما تيحتنا زهوركم تعزبتنا نبزأ أطيرا تسعب زلا درف بوانقنارا دمت أوي ياقوب حبيرنا حنسمعينا

حراي بعد خبركم تعزتنا حزات عم تدرفناي بقوقع نارا تدرفناي دمزاوي ياقوب تملسناكم لنا دبدابي لاتنا نب دبدابي تاعتكم ينحن من لس حجي كم صعب دم ما تبل بعلة عسى شوعته ورح حمشته كلتا شحن إسان شدشتان مع عالتي مرعاهم نزب عالكم مرعوتي سامراويت ميكيل مخسب كوم اون تمسجن أبادي انقو عبقعكم رحوس قام ما يقبر لكم يبلوهم كلهم فتوتخهم دك أهادوهم كفل سراوي سلسان سلستان قدام أي برجيت كوم اون كلهم سدرا بيتكم في الليد ما ممهر ميكيل قدا مس بعلت بيتو مليون تولدة انقو عبقعكم تبل دبدابي متياتنا لان حنا بواقنا وانقو عبقعكم دبلنا زاتي لا تسعب زلان نايد بزاو من اسيرو بيل تعم تدرفي قابزنا يوم لنا نزمر عوت مالتيو تليفونكم كاب زي ما تسعنا دمه حبيرنا نعاها نسمعينا

0: تعجبتنا. هلو هلو
1: هلو، صباح الخير. هلو
0: هلو دبي ومرحبا. من قبل؟
1: يوسف نقاش بعالك حدش عدي
0: هراي كم يوعي الكا؟
1: ما شاء الله تبهو سلاميو
0: الحمد لله. تفضل يوسف.
1: والي دار هم لحيلتات مكان هالي اطراب ومولو
0: هراي
1: من هزبي اطراب ومولو
0: تمام
1: نحط على خرسان يركبو دكي حدي ومولان
0: هراي

0: مسلم تاوي فروين كدان إنا تنحنا نزخبركم تعزبتنا هبانا كتب لتنحي خاود مانا بتليفوناتكم كملس هلو دباي ومرحبا
1: كما وعلكي
0: جبوا الحمد لله كما وعلكي
1: تاقير مسكن
0: من كبل
1: محراتي محرات
0: هراي محرات تفضل حبيب تقتلي
1: هراي نصبت ولادي تاي سارق شهبتي سلام كل عدلي
0: هراي
1: يدك اي يبيد يماني
0: تمام
1: ني سامراويت يماني
0: هراي
1: ايفن يماني
0: تمام
1: ميلات يماني
0: هراي
1: نفيروز يماني
0: تمام
1: بعد بيته يماني بره
0: هراي
1: نحواتي ابتسنة زكت بريه قوري يوهنس
0: هراي
1: ابعد زر كوبو
0: تمام
1: اقاي قبره سلاس
0: هراي
1: اب هاي كوتا تركب كبرت عبي حسي حارو قوري يوهنس
0: هراي
1: اب دقا زر كبره انا حوي
0: تمام
1: دك حفتي افريم نكسي سلام نكسي اب دقا زر كوبو
0: هراي
1: محاجة تايوين عبدالقزر كوبو حقو سرعيا
0: هراي

0: شغله وين ملس
1: تمام
0: ودعوة بي قرناي برهي
1: هراي
0: سلام كلهم دولون محاجتي
1: هراي
0: ليا ولاي
1: هراي
0: تقام تهلي
1: تمام
0: لتبرعن قبر تاتيس
1: هراي
0: نقول ملؤات استرابية سلام كلهم دولي
1: هراي يأني لنا حبيبتي أنا شكرا
0: عقور بيتي دل حفتي والحبي فينا قبر مريم
1: هراي
0: محاجاي ويزر قبر سلاسي
1: تمام
0: مزبالة بسرات أبرهان لي سلام كله مدلي
1: هراي
0: نقول لهم أب إرترا دولو أب
1: هراي
0: حالتات مثل هربهم لهم سلام كله مدلي نخبر وإسي أسعف وركي
1: هراي
0: غراي تشاو
1: شكرا حبيبتي أنا أني لنا مرحبا شكرا هراي بارز هوركم تعزبتنا هبها قرنا إرترا وطي لنا إني عرب درفينا قريب نازل لنا حجونا حبيرنا هنسمعه

حدا ينبارز حضركم تعذبتنا جيزينا ليلو معنت مدبنا مدب حلو دبي وانا مززة دارقانا بمززة منا بتحنا زلنا نيمو دات حان تدرف اللاتنا كاب حجون كاب هاقرنا إرثرا وطيلنا نهين تدرفينا قريبنا زلنا زيانا يلو معنتي نيمو دات هازي ما نأهد كون سكحابيرنا حضريها

حالاً بارز خبركم تعزبتنا هم تقدم مزبلكو بس احنا كتتلات صنحنا نهين الدرف مدبنا مدب هلو دبي وانو لما عنتي كنزازمينا مالتي نخلهم اب مدبنا دولكم استساتفكم تساتفتي مدب هلو دبي وازيه خمس قناكم فتوكم اون نابالتنا ابالت مينستر زينة نابهم نزام مدب كفنوا نزعلوا ابالتنا كلهم بدعمي كمسجونهم فوتو مالتي كاب اديترنا جميركا اديتر مدب هلو دبي ومدهني زكارياس كوم اون بغطا نابهم كم حلال فوزوا على اديترتنا ملأك سلطان ود سلطان سيراك يماني مسألينا ما تسالة مكنن جرافيك سير قال مرأيا كوم اون تكنيشاناتنا متكل محارن فيفن محارن ابدم تدما يوناتان الاي ميك اب اميرة محمد ابراهيم كوم اون الباسات سارينا تحيا بمحانيم او هاتي مدباتنا دما او هادي مدبنا الم يوهانس ود قنطو كلهم ازيك مسجنون فتو كسبب زمتزلو مدباتنا نرحب دما سلام وسنا يزلو اونيات خنلكم نمنا سادة المشاهدين هكذا نكون قد وصلنا واياكم الى نهايه حلقتنا من برنامج الو دبيوه ان شاء الله نلقاكم على كل خير والسلام عليكم ورحمه الله.

الو بروفيسور كما يوعيكم انا رزنه تنذهبون مرنت كلني عرينا اما سنجر كو تحفلكم اللهو اي نو اي نو زخون حبريتا بالانترنت زي كوينو بالتليفون كدول لكم كم زي بالله تردي ان له انت هنا جن زي تصبو هنا درس لزقاط امني وتوس غداي سلازر اوكي عبد زي متنا طريت كاميرا تتغيلا طني حاتني ها اوكي ترديكم نو ايت باكوان ايتن كوفكوان حر حر لحن زغونا حبريتان تقول له ماسنجر تليفون